0: مع إيران. التفاصيل مع حسن الرشيدي من الدوحة.
1: ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران فجر الخميس، وردت القوات الإيرانية باستهدافها قاعدة أمريكية دون تحديد موقعها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه التصدي لهجمات صاروخية. ووصف تجدد المعارك بكونه الأخطر منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر سلطنة عمان إن هي وافقت على الانضمام إلى إيران في الإدارة المباشرة لمضيق هرمز، وهدد بنسف سلطنة عمان إن هي فعلت. وسرعت إيران إلى التعبير عن تضامنها مع مسقط، فيما عبر الشارع الخليجي عن التضامن، ولم يتورع بعض الساسة في وصف تلك التهديدات الأمريكية بالبلطجة. ويتأكد من التطورات الميدانية أن معدل الثقة بين واشنطن وطهران بلغ 0، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناورات التكتيكية الهادفة إلى كسب مزيد من الوقت. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو، الدولية.
0: ومن التضامن الخليجي مع سلطنة عمان ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية دقيقة في بيروت اليوم، وذلك بعد غارات سابقة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما أفاد مصدر عسكري لبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة شويفات جنوب بيروت. ومنها يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
2: قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ضعفت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها على قرى قضائي صور والنبطي، فيما لم تتوقف منذ الصباح المسيرات فوق الضاحية الجنوبية. غارت إسرائيل على تبنين والقليل وكفر دونين وشقر ورمادي وقانة وزبقين والغندوري والمنصوري، بعدما كانت استهدفت صباحا مدينة صيدا بالإغارة على شقة أوقعت 3 قتلى و5 جرحى. شملت الغارات أيضا دير الزهراني تدمير مبان والبازوري، فيما تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات. يأتي توقيت التصعيد الإسرائيلي المتمادي في محاولة فرض وقائع ميدانية تريد منها إسرائيل الوصول إلى مرتفعات شمال نهر الليطاني، على أنها ورقة تفاوض أساسية في محادثات البنتاغون غدا لحمل المفاوض اللبناني على الانصياع إلى مطلبها تأليف لواء من الجيش يتولى تجريد حزب الله من سلاحه قبل الوصول إلى وقف للنهر. يتأكد يوما بعد آخر أن إسرائيل لن تحققه قبل الوصول إلى هذا الهدف. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو، الدولية.
0: ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات الأمنية المرتقبة بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل بيروت من خلاله أن يثبت وقف النار. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو 3rd بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاجات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية. حكمت الأقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

شايفة حبايبنا دبنا وماتبنا والهجر تعبنا

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفي. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماتر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

مكملين مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 أيام. إذا تقترب واشنطن وطهران من تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوم فيما عم تتواصل المناوشات بمضيق هرمز بأخطر اختبار للهدنة من شهر نيسان الماضي. فاليوم عم يحكونا عن تفاهمات، ولكن هيدي التفاهمات كتير في أمامها من العقد والاختلافات وتغيير المسار، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى بلهجته تجاه الحرس الثوري الإيراني ونظام تلاقيه أنه بلش، ما بعرف يعني كان ببداية الحرب كان في كتير من التصعيد والتهديد وإسقاط النظام وتوجه للشعب الإيراني، ولكن اليوم في شغلة كمان كتير مهمة، التماسك. على ما بعرف إذا هو تماسك الشعب الإيراني مع بعضه البعض، أم هو اليوم في كتير تضييق على الشعب الإيراني وتهديد كمان للمعارضين، لأنه من بداية الحرب كمان هددوا أنه أي تحرك على الأرض يعتبر أنهم أعداء، يعني مثل كأنه عم بيقولوا لهم أنتم ميتين إذا نزلتوا للشارع واعترضته. وهيدا الأمر اللي أربك كمان الجانب الإيراني والجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، لأنه كانوا متوقعين أنه يكون بهيدي المظاهرات اللي شدناها قبل اندلاع الحرب ممكن يكون يعني كمان هيدا شيء اللي تكل عليه الرئيس الأمريكي والجانب الإسرائيلي، هيدا تحرك بشارع الإيراني والمعارضة لكل فترة وتانية بيكون في هونيك معارضة للنظام، ولكن من بعد ما اندلعت هذه الحرب مثل ما شفتوا أنه أي شخص بينزلوا بيعارض فيعتبر هو عدو. فبالوقت يلي هيدا الشيء اللي يعتبر ورقة كمان كتير مهمة عند الجانب الإيراني، وورقة خاسرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، كانوا يعني متكلين على الانتفاضة بالداخل الإيراني، ولكن هيدا مسار التماسك بالداخل هيدا عطى زخم، يعني كمان ما بعرف إذا عطى زخم للنظام الإيراني بالاستمرار. فإذا بانتظار هيدا التفاهم يلي ما بعرف يعني ما مثل الخبيصة للحقيقة بتسمع وقت أنه نحن قربنا للتواصل لتفاهم، فجأة بتلاقي أنه في قصف استهداف لسفن إيرانية. اليوم كمان التهديدات على باكستان يلي بعدها هي إسلام آباد، بعدها هي الراعية يعني أكيد للمفاوضات، ولكن لغاية الوقت ما في أي دليل أو معطيات بتبين مع الشروط اللي موضوع على الطاولة أنه رح يتوصلوا لتفاهم، لأنه اليوم الملف النووي الإيراني ما رح تقبل إسرائيل بهيك التخاذل فيه، ولا حتى كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلين يعني أكيد تخلي

شيء لأنه كمان يعتبر مكسب لإيران. فبالوقت يلي بعد الأمور معقدة وكرمال الأمور عم بتروح ل يعني مزيد من التصعيد، خاصة عنا بلبنان، الوضع عنا بلبنان وضع مأساوي، وضع مأساوي الشيء اللي عم بيصير بلبنان، وخاصة من بعد العمليات اللي شنتها خلال اليومين الماضيين والليلة على مدينة صور والإخلاء النبطية من كل سكانة. هيدا أكيد ينذر بمخاطر كتير كبيرة، استهداف سد القرعون، يعني كل هيدي بتبين على أنه إسرائيل مصر ونتنياهو مصر على استكمال حربه. فكيف بالأحرى اليوم نعطى الضوء الأخضر، نعطى نتنياهو الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي، وهيدا اللي خليه صاعد بالعمليات. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق كمان اليوم كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اللي وضع إسرائيل بعام 2025 قيد المراقبة تمهيدا لاحتمال إدراجها رسميا على قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماط من العنف الجنسي بالنزاعات المسلحة، ومشير إلى مخاوف كبيرة بشأن مزاعم الانتهاكات. فأذن هيدا موضوع كمان كتير مهم حبي ناقشه معكم بالنسبة للأمم المتحدة يلي وضعت إسرائيل على القائمة السوداء، وتل أبيب أكيد تنفجر غضبا. فكيف بتشوفوا اليوم ما صدر عن الأمم المتحدة لوضعت إسرائيل وحماس على القائمة السوداء بالنسبة للانتهاكات بارتكابها أنماط من العنف الجنسي بالنزاعات المسلحة؟ فيكن تشاركونا وتعطونا رأيكم، هل هو اتهام برأيكم سياسي مثلا، أم فعلا اليوم إسرائيل ترتكب من المجازر ما يكفي وخاصة هذه الانتهاكات؟ فعطوني تعليقكم على ما تقوم به. يعني طبعا اليوم الأمم المتحدة وهيدي الاتهامات اللي توجهت لإسرائيل من قبل أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة. الساعة 10:25 دقيقة داخل استوديوهاتنا، متابعين احنا وياكم مشوارنا على 1638 AM. Let's go.

0: أستراليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in

2ME Australia. 2ME Australia.

0: وإلك فوري على هالعمل الجديد اللي تعرفت عليه أولا بأستراليا عبر توأمية. كمان مع الأخبار اللي رح نتابعها مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير نشأت.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: نشأت اليوم الموضوع اللي هيك عامل ضجة، الاتهامات للأمم المتحدة، المصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اللي بيتهم إسرائيل بالانتهاكات أثناء الحروب، الانتهاكات الجنسية. فكيف يعني فسرت يعني هيدي الاتهامات؟ وهيدي أمر للحقيقة كانت شوي غريبة. هل هي اتهامات سياسية؟ هل لأنه إسرائيل عندها مواقف تجاه الأمم المتحدة اللي بتعتبرها يعني كانت دايما تنتقد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل هو هيدا كان الرد من قبل غوتيريتش؟
1: أنا شايف أن دائما إسرائيل كمان كانت تتهم الأمم المتحدة عملية التقصير، عملية المزايدة، العنصرية ضدها، والحاجات دي كنا نسمعها دائما. فدي ممكن يكون تصريحات من تصريحات نتنياهو، وطبعا بتقابلها السيد غوتيريتش دي مواقف كمان لازم يقولها، وفي تصريحات لازم تطلع من الأمم المتحدة لامتصاص الغضب الدولي كله، لأن اللي بيحصل في لبنان شيء مش طبيعي جدا. يعني حزب الله يقصف وترد على إسرائيل، ومعروف إسرائيل مش بترد بالطريقة بنفس الطريقة، طبعا بتزايد شويتين، لأن وحزب الله بيبعت مسيرات ويضرب صواريخ، وزي ما شايفين يعني يمتلك أسلحة مش طبيعية. يعني حزب الله يعني فاجئ كل الدنيا. يعني معقولة يكون عنده كل هذه الكميات من الأسلحة؟ وطبعا لما بيضرب على إسرائيل، إسرائيل بترد بعشر أمثال يعني ضربات، وما بيفرقش معها لا مدني ولا أي حد، لأن الصواريخ بتطلع والمسيرات بتطلع من أماكن مدنية، من يعني ما هواش حزب الله جيش نظامي، يعني مثلا دولة بتحارب دولة، لا. دي حزب الله موجود في المدارس وفي المستشفيات وموجود في الأماكن السكنية، والرد بيكون على نفس المصدر اللي هو اللي بتطلع منه الصاروخ، لأن كل حاجة شايفينها إسرائيل، شايفة كل حاجة، والمسيرات الصغيرة اللي هي جدا صعب ان هي تتكشف او تترصد من الرادارات، اسرائيل بقى عندها تقنيات ترصدها بكل سهولة، وزي ما احنا شايفين بقى الرد الفظيع المدمر، شيء غريب يعني التهجير والمدن بحلها يعني
0: دمرت. النبطية اللي طلبوا من كل سكينة الاخلاء، فهذا امر مرعب يعني. هالأعداد الكبيرة من النازحين والمنطقة اللي عم تحتلها مش عم تنسحب منها المنطقة اللي عم
1: ما فيش دول بتندد. يعني غوتيريتش بيقولها كده لحد ماء الوجه مش أكتر، يعني هو مفكريش ان هو بيقولها، لأن حزب الله كل الدنيا متفقة على يعني ان هو حزب في ناس مصنفاه إرهابيا زي الدول العربية وفي مصر كمان وبعض الدول مصنفاه وأمريكا وكل الدنيا يعني في أوروبا كلهم مصنفينه إرهابي، فما حدش يقدر يرد يقول لإسرائيل انت بتقولي ايه، لأن ده حزب إرهابي بيحارب دولة، فالدولة لازم ترد.
0: نعم نشأت أكيد رح نتابع مع مستمعينا الرقم اللي بينتهي ب34. صباح الخير.
2: صباح الخير ستك، صباح الخير يا طلعت.
0: يا هلا نشأت.
2: نشأت.
0: أهلا وسهلا فيك، كلنا سمع لك.
2: هذه أمم المتحدة يا نشأت، هذه مش ولاد بيجاكروا في بعض نتنياهو أمريكا وترامب، هذه أمم المتحدة في مراقبة عليها قبل ما تصدر أي قرار، بيكون في تحقيقات بالمواضيع. فما تعتبر انما يقول لك الجيش الاسرائيلي بيختصب وبيسوي يرد على كلام نتنياهو بيجاكروا في بعض، هذه ما لنا مجاكرات، هذه واقع الجيش الاسرائيلي بيختصب. اذا اخر شيء هذول قافله الصمود في بعض منهم تصرحوا انهم صار فيهم حالات اختصاص. فانت تيجي تقول لي هاي كانت بس مناوره وبعرفش ايش، لا، الجيش الاسرائيلي هو اوسخ جيش على وجه الارض. ما تحاولوا تلمعوه وبضرب وين عشان حزب الله بضرب بين مواقع. حزب الله ما قتل، ما ضرب ما بين المسعفين، المسعفين وقصفوهم في لبنان، انسى في غزة المسعفين في غزة، انسى الأطفال اللي كانت تنجدوا على العالم سووا عليها فيديو. هاي ما كانت حماس وصفها تضرب تواريخ. نفس الشيء في لبنان، تعين بينقذ العالم يقصفوهم، تيجي بتقول بتبرر لهم بتقول ما هم حزب الله بضرب في المواقع، فإسرائيل بتشوفه بتضربه فورا. هذا حكي مش مضبوط. إسرائيل بتمحي الأخضر واليابس لتعطي درس للعالم اللي بفكر يضرب علينا صاروخ بنحرقه.
0: عظيم، خليك معنا رشيد، رح نسمع زميلنا ناشئة.
1: انت فين المواقع بتاع حزب الله في لبنان حضرتك؟ يعني هل عندك علم بأي مواقع لحزب الله في لبنان، مواقع محددة يعني؟
2: مدينة كلها سكعات سكعلو.
0: تفضل تفضل.
2: نشأت حنو وي حزب الله يجي يضرب وسط وسط مدينة كلها سكان يضرب، لأن عارف بدهم يخطفوها. نفس الشيء المقاومة وين ما كان. هيا تفضل يا نشأت، سووا اتفاقية سلام. كل دولك اللي بتحكي عنها كنت تحكي بس تروح حماس تعم السلام. هيا حماس وقعت وماشت ووقعوا المقاومين في غزة، وهيا شوف كل يوم بقطفوهم وكل يوم بقطفوهم وكل يوم بقتلوا أطفال. هذول لا لهم عهد ولا لهم دين، قتلت الأنبياء.
0: هيدا رأيك كمان. نشأت عندك أي رد على تفضل فيه؟
1: يعني أنا مش شايف في مواقع محددة لحزب الله غير اللي هو بين الأماكن السكنية بيتحرك، عنده طريقة تحرك بالأسلحة بالشو بيقولوا رباعية الدفع اللي هي الفول ويل درايف، في صواريخ محمولة على الأكتاف مسيرات والحاجات دي. هي فإسرائيل لما بترصد مكان الإطلاق بترد على المكان نفسه، بس مش بترد على المكان نفسه بالتحديد وحواليه كده كم كيلو متر يعني.
0: خلينا نسمع كمان رأي آخر، رقم اللي بينتهي ب15. صباح الخير.
3: صباح الخير كلود، إليك ولا نشأت.
0: يا هلا، صباح النور.
3: أنا بدي بس بليز بدي أسأل سؤال لنشأت. مستشفى المعمدان اللي عملوا فيها مجازر كان في كمان هونيك مقاتلين؟ أنا بدي أسأله سؤال هلأ بدي أجاوب عليه. خليه يجيب لي رئيس وزراء إسرائيلي مرتكب جرائم، أو رئيس أمريكاني من بوش لأوباما لترامب لمين. بدي أقولك بدي يحكي لي على هول الرؤساء المجرمين، رؤساء أمريكا ورؤساء إسرائيل.
0: خلينا نسمع رأي نشأت بهالموضوع. تفضل نشأت.
1: الرؤساء كلهم فيهم يعني كلهم بيتمادوا في السلطة، وممكن يتجاوزوا الأخلاق والإنسانية والإجرام، وممكن ففي طبعا. وبعدين في حاجة عايز أقول لحضرتك عليها، المصيبة والكارثة في العالم ده إن الأحمق هو الذي يحكم في يتحكم في مصائر الآخرين. دي من ضمن المصائب. شايفين رؤساء عالم بيتحكموا في مصائر الناس، زي زلسكي، زي في السودان، زي كان في سوريا، كان يعني زي ما كان في العراق، زي ما كان في إيران، زي ما كان في أمريكا، زي ما كان في مصر، زي ما كان في كل دول العالم. كل الناس دول أي حد يتحكم في مصائر الناس ويكون أحمق ويكون غبي بتكون كارثة على كل البشر.
0: نعم، خلينا نتابع كمان لنشوف يعني كمان الرد من نبيلة. شو بتقولي نبيلة على اللي تفضل فيه نشأت؟
3: والله كلود أنا اللي بدي أقول له يالا نشأت إن إسرائيل منا بعيدة تعمل هيك بمصر وبالأردن بكل دول عربية، لأنه هول دول مبنيين على الإجرام، أمريكا وإسرائيل.
0: طيب خليني أنا أطرح سؤال، يعني بالنسبة للأمم المتحدة كيف بتشوفوا دورة اليوم؟ الأمم المتحدة اللي بتفتح عينها بمكان وبتغض نظرها على أماكن تانية ما يحدث اليوم بالعالم، هل بتشوفوا اليوم دور الأمم المتحدة دور فعال عم بتقوم بمهمتها اللي لازم تقوم فيها؟
3: لو الأمم المتحدة كلود بدها تقوم بدور فعال بتقوم بدور اللي هو الهيومن رايت وحقوق الإنسان. ساعتها في قرار من الأمم المتحدة بيحترم، بس طالما هي منا سألانة على الجرائم اللي عم تقوم فيها إسرائيل وأمريكا، فمعناته كله هيدا وهم وتضيع وقت، وبنفكروا أنه هني عم يضحكوا على العرب.
0: نعم، شكرا لك نبيلة على المداخلة. بتابع مع رشيد كمان، هل بتشوف يعني أو كيف توصف دور الأمم المتحدة اليوم؟
2: الدور الأمم المتحدة هو دور سياسي مضغوط عليها سياسيا. لو شوف القرار اللي نزل ضد إسرائيل دخلوا فيها حماس، وأنا أتحدى لما قالوا قطعوا رأس الأطفال طلع رئيس أمريكا، بعد حدا أن يجيبوا صورة ما قدروا يجيبوها، تكفي إلا اللي كانوا محجوزين في غزة طلعوا قالوا عاملونا أحلى معاملة، وأتحدى واحد من اللي كانوا أسرى قالوا اغتصبونا أو تحرشوا فينا. فللأسف الشديد الأمم المتحدة لازم تحط شيء عشان يمشي قرار الأمم المتحدة أو عشان ترضى إسرائيل وأمريكا، المهم يفوتوا شيء بالموضوع. والشعب والجيش الإسرائيلي، أنا من اللي عايش هني وإنت نشأت مفروض أنك تكره هذا الجيش مش تحبه.
0: هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم أكيد مع نشأت هيك قبل ما نروح لكمان فاصل. نشأت عندك أي تعليق على أكيد الدور اللي عم تقوم فيه اليوم الأمم المتحدة؟ هل اليوم قراراتها فعلا مثل ما نسمع أنه قرارات سياسية؟
1: من ضمن أولويات الأمم المتحدة لازم تكون السودان، وطالما الأمم المتحدة مقصرة في حق السودان والمجازر اللي بتحصل في السودان ولم تقدم أي معونة للسودان، معناها إنها الأمم المتحدة فاشلة، لأن السودان لازم تكون أولوية لتقديم يعني اللي بيحصل.
0: ما يحدث بنيجيريا كمان؟
1: نعم،
0: بنيجيريا هالمجازر اللي عم تصير
1: طبعاً. في أماكن كتير جدا هي بتركز على لأسباب سياسية وتلعب دور سياسي. فالأمم المتحدة ما هيش مصدر يعني ثقة زي ما احنا
0: نعم.
1: وبعدين بالنسبة للناس اللي اتخطفوا، في ناس من المخطوفات طلعوا قالوا اللي حصل لهم يعني أشياء صعبة، كان صوت وصولة يعني عملوا معهم مقابلات، في ناس اتعاملوا معاملة كويسة على حسب المناطق اللي هم كانوا فيها، في ناس اتعاملوا معاملة في منتهى القصر.
0: عظيم. خلينا تابع كمان مع رأيي بينتهي ب 607. صباح الخير. فأذان رح نتابع مع اتصال بينتهي ب 607. ما مش ألو؟
4: ألو؟
0: حضرتك على الهواء.
4: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
4: أنا بس برجع على كلمتين صغار بدي أحكيه بالآية السيدة اللي بتحكي لازم تكره الجيش.
0: عطيني رأيك. هي عطيت رأيها، عطيني أنت رأيك.
4: الرأي رؤساء أمريكا وإسرائيل هم إرهابيين، ولكن قادة حماس هم ملائكة منزلين من السماء، هم وحزب الله وجماعة الشيعة العراق هم ذولا ملائكة. أكبر كونة كل من يدافع عن بلاده عن غير بلاده وما يدافع عن بلده. المفروض كانوا ذولا يدافعون عن بلادهم مو عن جيرانهم. اللي لي هسه الدولة الإسلامية الإيرانية اللي لي هسه محتفظة بأسرى عراقيين من سنة 88، ها هي الدولة الإسلامية. وشكرا.
0: هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا يعني أكيد بهيك كلمة أخيرة مع زميلنا نشأت قبل ما نروح لفاصل. يعني بتتوقع بنهاية هالأسبوع اليوم يكون في حلول الوصول إلى تفاهم أم بعدنا ببداية الطريق بين أمريكا و...
1: لازم نكون عندنا بعض التفاؤل مهما كانت. احنا شفنا آخر المستجدات إن قريب جدا يوصل للتفاهم، سمعناها كتير الكلمة دي سبحان الله. ولكن هذه المرة بالتصريحات من قطر إن هي وصلوا فعلا لمنطقة يعني طريق وسط للتفاهم، وإحنا شايفين الرد الإيراني والأمريكي عليها في مضيق هرمز، وشايفين الضربات اللي بتضربها إيران على الكويت وعلى يعني خاصة الكويت. ما تحدش يعرف ليه بالضبط الكويت يعني ليها يعني نصيب الأسد اللي بيقولوا في الضربات الإيرانية كانت امبارح كانت شيء يعني ضربات. فطبعا أمريكا وإسرائيل وقاموا بالرد على هذه الضربات وأحبطوها وما عملتش أضرار كبيرة ولكن سبب شوية أضرار مادية والحمد لله ما كان في أضرار.
0: نعم ولكن هذا تصعيد تجاه نعم بس هيك كلمة أخيرة بالنسبة للتصعيد تجاه سلطنة عمان هذا أمر كان للحقيقة مستغرب قبل شوي كنت عم بحكي الخبر أنه هذا التهديد الأمريكي لسلطنة عمان كيف شفتوا مع أنهم يعني من أكثر الدول العربية هي
1: ما هو شيء
0: حليف للولايات المتحدة
1: شيء مثير للاستغراب يعني أنت بدك تحكم أنت هو صحيح لأن سلطنة عمان لها منفذ على مضيق هرمز هي وإيران فالاثنين عايزين يتحكموا في المضيق يعني شيء ما يعني ما
0: يعني أدينة إيران هيدا التهديد
1: غريب احنا العرب عندنا كده تفكير غريب جدا يخوف يعني يعني سلطنة عمان من الدول اللي هي مهمة جدا وشاركت في المفاوضات وكان لها دور كبير في التواصل يعني شيء مشترك بين أمريكا وإيران رغم كل ده يجي في الآخر خلص قال لك احنا أصحاب المضيق كمان وممكن نتحكم فيه
0: بالوقت الغلط. شكرا لك نشأت يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وإياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع فاصل غنائي قصير ومنتابع مشوارنا وما تبقى من البريكفاست شو.

0: شكرا لكل المستمعين اللي رافقونا من الفترة الصباحية ولغاية هالوقت. تمنيتي لكم بتمضية نهاية أسبوع تكون مريحة. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا من بداية الأسبوع لليوم، لكل اللي أعطانا رأيه على الهواء، لكل اللي اكتفى بحسن الإصغاء والاستماع. شكرا لمحبتكم كمان على معايداتكم. فبدي أقولكم أنا بكرة إذا الله بيريد بنكون نحن وياكم كمان مجددا على الهواء بعد أخبار الساعة 12، فترة الظهيرة وفترة بعد الظهر نترافق نحن وياكم ضمن مشوارنا لنهاية الأسبوع. أما هلأ رح أتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية وماي سات من بيروت، وبعد الظهر كاتيانا بتلاقيكم زميلي كاتيانا اللي منوجه لها أطيب تحية كمان بتلاقيكم بمشوار الدرايف تايم بروجرام. نهاية أسبوع سعيدة بتمنيها للجميع عبر توأمية أستراليا. من تابع مشوارنا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومن بعدها مباشرة بتابعوا مع جولة إخبارية. ضلوا بخير. 2MA maximum hits and more maximum music maximum
1: hits 2MA Australia. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: ABC News.
5: Tenor Connor with the top stories. Negotiating teams for the US and Iran have reportedly agreed to a proposal to extend a ceasefire for 60 days and start talks on Iran's nuclear program. Reports from US media outlets say the agreement would open the Strait of Hormuz that's been closed by Iran during the war. But President Donald Trump has yet to sign off on it, and Iran hasn't confirmed a deal yet either. The federal government's conceded the National Anti-Corruption Commission needs a reset following a series of controversies that have engulfed the integrity body. Commissioner Paul Brereton resigned on Monday due to a series of investigations into his defence ties and management of conflicts of interest. The integrity body has come under criticism more broadly for not being transparent in its investigations. Attorney General Michelle Rowland says the operations of the integrity body will be reconsidered. And former Prime Minister Tony Abbott's expected to be named the Liberal Party's new federal president on day one of the party's federal council. He'll be the only nominee for the position after former Foreign Minister Alexander Downer dropped out of the contest. The new role will mark a return to politics for Tony Abbott after he lost his Sydney seat of Warringah at the 2019 federal election to independent Zali Steggall. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: متابعين دايما مشوارنا من راديو 2 ام استراليا، معكم ماريا منصور من قلب بيروت. خليكن معنا، خلينا نمضي سوا اوقات كتير حلوه.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2 ام استراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: بعد ما قدمت إيران مقترح رفع العقوبات مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار بفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل والعناوين تابعونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: 16:38 AM راديو 2ME أستراليا. الأحلام بتصير حقيقة لما بتعملوا بجد لتحققوها. بتمنى كل أيامكم تكون نجاح وتوصلوا لكل شيء أنتوا أهداف حطينا براسكم وتحققوا كل الأحلام اللي بدكم إياها، وأكيد كل شيء بده تعب وانتو قدى، وان شاء الله كل شيء بدكن اياه بيتحقق.
2: ان النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. ان استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

سلمتك. مستمعينا يسعد لي اوقاتكم وين ما كنتوا. بتعرفوا شغله؟ يمكن ما بنقدر نتحكم بالايام بس اكيد فينا نتحكم بمزاجنا، فخلوه دايما مليان بالايجابيه.

Australia. 2ME Australia.

0: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استديو 2ME ومايسات ببيروت. معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة. أهلا وسهلا فيكم مع راديو 2ME 1638 AM، الصوت اللي دايما بيجمعنا.
1: 2ME أستراليا. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
1: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: مشددا على أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الصياغة النهائية. يأتي ذلك بينما يلتقي وزير الخارجية الباكستاني بنظيره الأمريكي في واشنطن غدا لبحث تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. تفاصيل أوفى عما ورد في مذكرة التفاهم مع كارولينا نصار.
1: الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق أولي بانتظار الموافقة النهائية من البيت الأبيض. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب يومين إضافيين للتفكير قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. الاتفاق المطروح يقوم على مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما يتم خلالها فتح مسار تفاوضي جديد بشأن برنامج نووي الإيراني. وفق التسريبات فإن مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني منع فرض رسوم عبور أو التعرض للسفن التجارية. كما يتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا بالتزامن مع عودة حركة الملاحة التجارية. بالملف النووي تتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما ستكون أولى القضايا المطروحة خلال مهلة الستين يوما كيفية التعامل مع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إضافة إلى مستقبل عمليات التخصيب داخل إيران. في المقابل ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى بحث آلية لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى إيران.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في منطقة بوشهر، وأوضحت أن الأصوات المسموعة ناجمة عن اشتباك الدفاعات الجوية مع طائرات، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة

0: قضايا.
1: أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا عنيفا على بلدة دبين في قضاء مرج عيون جنوب لبنان وسط محاولات من القوات الإسرائيلية للتقدم نحو البلدة تحت غطاء ناري كثيف. وأشار مراسلنا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على بلدتي بلاط ودبين وسط تحليق متواصل للطيران الحربي والمسيرات. من جانبه سحب الجيش اللبناني آلياته من المنطقة وسط معلومات عن تقدم للقوات الإسرائيلية نحو عرض دبين. وبالقرب من الضاحية الجنوبية لبيروت شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة الشويفات. وأفادت مصادر إسرائيلية بأن القصف الإسرائيلي استهدف علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله المرتبطة بفيلق القدس الإيراني. وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل جنوب بيروت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي. هذا وقد جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان داعيا إلى إخلاء عدد من المناطق والمخيمات الواقعة جنوب نهر الزهراني. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته ستعمل بقوة ضد ما وصفها بأهداف تابعة لحزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وذكرت مصادر لبنانية أن 17 شخصا قتلوا من جراء غارات إسرائيلية على قضاء صيدا جنوب لبنان ومناطق عدة في صور. من جهة ثانية أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده بضربة إسرائيلية على الجنوب. قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر إن تل أبيب لن تسمح لحزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار مع لبنان. وأكد منسر أن الجيش الإسرائيلي يرد بقوة ويعمل على تدمير مراكز القيادة والبنى التحتية التابعة لحزب الله.
2: لن نسمح لحزب الله بانتهاك
3: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

0: Kiss من 2ME أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back.
2: نزل
1: back into time.
2: نزل الإبري.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. ساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع راديو 2 أمي أستراليا، صوتكم المفضل. كل لحظة أحلى وكل غنية أجمل. وأنا ماريا منصور من قلب بيروت لعندكن بوصلكن أطيب التحيات.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755726. عشتار.
6: بعد ما قدمت إيران مقترح رفع العقوبات مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار بفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل والعناوين تابعونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: معكم ومرفقينكم بكل الأوقات. يا أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. يمكن الحياة أوقات صعبة، بس مثل ما بيقول المثل، بعد العسر يسرا. وخلوا هيك الأغاني تكون نفس راحة برفقة راديو 2 أم يا أستراليا. يا أهلا وسهلا فيكم.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. Hello. 2 AM Australia.

0: عودة لكم مستمعينا من كف المشوار ومننتقل سوا للأخبار بعد لحظات.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور، قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء اندباب بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Tedore Connor with the top stories. Negotiating teams for the US and Iran have reportedly agreed to a proposal to extend a ceasefire for 60 days and start talks on Iran's nuclear program. Reports from US media outlets say the agreement would open the Strait of Hormuz that's been closed by Iran during the war. But President Donald Trump has yet to sign off on it, and Iran hasn't confirmed a deal yet either. The federal government's conceded the National Anti-Corruption Commission needs a reset following a series of controversies that have engulfed the integrity body. Commissioner Paul Brereton resigned on Monday due to a series of investigations into his defence ties and management of conflicts of interest. The integrity body has come under criticism more broadly for not being transparent in its investigations. Attorney General Michelle Rowland says the operations of the integrity body will be reconsidered. And former Prime Minister Tony Abbott's expected to be named the Liberal Party's new federal president on day one of the party's federal council. He'll be the only nominee for the position after former Foreign Minister Alexander Downer dropped out of the contest. The new role will mark a return to politics for Tony Abbott after he lost his Sydney seat of Warringah at the 2019 federal election to independent Zali Steggall. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: فانس يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل للاتفاق، وترامب يؤكد عدم قبوله بأي اتفاق لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته جنوب وشرق لبنان ويستهدف جنوب بيروت عشية محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية في واشنطن. نتنياهو يقول إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة بهدف محاصرة حماس. واشنطن تنشئ مركز حج صحي في كينيا لاحتواء إيبولا قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.
1: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق، لكن الرئيس ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه. كما شدد فانس على أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة كبيرة جراء الضربات الأمريكية.
2: إذا نظرنا إلى ما أنجزناه بالفعل وبافتراض أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا سنعيد فتح مضيق هرمز، وقد قضينا بالفعل على جيشهم التقليدي، ونحن في وضع يسمح لنا بإحداث انتكاسة كبيرة لبرنامجهم النووي، ليس فقط خلال فترة ولاية هذا الرئيس بل على المدى الطويل. لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا قريبون جدا وسنواصل العمل على ذلك.
0: كما أشار فانس إلى أن الاتفاق على التفاصيل التقنية تستغرق وقتا طويلا، بما فيها على سبيل المثال كيفية الوصول ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
2: جزء مما نحاول القيام به هنا هو تهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة. هناك تفاصيل معينة يجب تحديدها وستستغرق بعض الوقت. على سبيل المثال، حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن لنقل تدمير المخزون المخصب، فكيف يتم ذلك؟ متى يتم ذلك؟ وكيف يمكن الوصول إليه؟ كما قال الرئيس مرارا وتكرارا، لقد دفنا تلك الأشياء بشكل فعال للغاية في أعماق الأرض، لذا هناك الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها. لكن ما أقصده هو أنني أعتقد أننا نحرز تقدما. نحن نقترب من نقطة يمكننا فيها الجلوس وتسوية هذه القضايا.
0: من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقبل بأي اتفاق مع إيران ليصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق يرضي واشنطن فأنه سيستأنف العملية العسكرية ضد طهران.
3: نحن ندرس الوضع وسنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض وهم يتفاوضون، إنهم مفاوضون بارعون وماكرون أيضا، لكن في النهاية نحن نملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا. ليس لديهم أسطول بحري، 159 سفينة إيرانية ترقد الآن في قاع البحر، ونحن نلتقط صورا لكل واحدة منها. لقد دمر أسطولهم البحري بالكامل بنسبة 100%، ودمر سلاحهم الجوي بالكامل بنسبة 100%، ولقد قضينا على العديد من الأشخاص غير المعتدلين لديهم، وقضينا أيضا على أشكال مختلفة من القيادة. ولو لم نضربهم بقاذفات B2 قبل 9 أشهر لكانوا يمتلكون سلاحا نوويا الآن، ولكان الوضع مختلفا تماما.
0: هذا وكانت وكالة رويترز قد أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق أولي لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب. ونقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تشعر بقلق بشأن قدرة النظام الإيراني على التوحد خلف اتفاق مشترك في ظل الانقسامات داخل مؤسسات الحكم الإيرانية. في المقابل أكد مسؤولون إيرانيون كبار بحسب التقرير أن النظام الإيراني قادر على قبول الشروط الحالية المطروحة ضمن الاتفاق. في المقابل أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن باكتمال صياغة نص مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيتم بعد الانتهاء النهائي من الصياغة. وأضافت الوكالة أن التقارير الصادرة عن مصادر غربية والتي تحدثت عن إتمام مذكرة تفاهم بين إيران وواشنطن غير صحيحة. ونقل التسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يعتمد أو يؤكد بعد، مشددا على أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الصياغة النهائية. يأتي ذلك بينما يلتقي وزير الخارجية الباكستاني بنظيره الأمريكي في واشنطن غدا لبحث تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. تفاصيل أوفى عما ورد في مذكرة التفاهم مع كارولينا نصار.
4: الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق أولي بانتظار الموافقة النهائية من البيت الأبيض. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب يومين إضافيين للتفكير قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. الاتفاق المطروح يقوم على مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما يتم خلالها فتح مسار تفاوضي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفق التسريبات فأن مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني منع فرض رسوم عبور أو التعرض للسفن التجارية. كما يتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا بالتزامن مع عودة حركة الملاحة التجارية. بالملف النووي تتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما ستكون أولى القضايا المطروحة خلال مهلة الستين يوما كيفية التعامل مع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إضافة إلى مستقبل عمليات التخصيب داخل إيران. في المقابل ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى بحث آلية لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى إيران.
0: نفى الجيش الأمريكي مزاعم التلفزيون الإيراني بشأن إسقاط طائرة أمريكية فوق الخليج العربي قرب مدينة بوشهر. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية على منصة إكس إن جميع الأصول الجوية الأمريكية في المنطقة بمأمن، مؤكدة عدم إسقاط أي طائرة. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر عسكري إيراني أن صاروخا أسقط طائرة أمريكية بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية بجنوب إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوح باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات جديدة ضد قطاع الطيران الإيراني. وقال بيسنت إن واشنطن ستمنع شركتي طيران إيرانيتين من الوصول إلى مهابط الطائرات، إضافة إلى منع تزويد طائراتهما بالوقود وبيع تذاكر السفر لهما. كذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه تحدث مع سفير سلطنة عمان الذي أكد له عدم وجود أي خطط لفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. وطالب بيسنت جميع الدول برفض أي محاولات إيرانية لتعطيل التدفق الحر للتجارة بشكل قاطع.
5: تحدثت مع سفير سلطنة عمان وأكد للولايات المتحدة عدم وجود أي خطط لفرض رسوم للعبور عبر مضيق هرمز. لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وعلى جميع الدول أن ترفض بشكل قاطع أي محاولات إيرانية لتعطيل التدفق الحر للتجارة. لقد انتهت أيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم.
0: أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الكويت، مجددة تضامنها التام مع الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها من أي تهديدات والحفاظ على أمنها واستقرارها. أفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم نحو بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب لبنان تحت غطاء ناري كثيف، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة وسط تحليق متواصل للطيران الحربي والمسيرات. وتشهد المنطقة غارات مستمرة هي الأعنف على المنطقة، مما دفع سكان البلدات المجاورة للمغادرة تحسبا للغارات.
6: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وصفت بالأعنف مع تسجيل محاولة تقدم إسرائيلي باتجاه بلدة دبين في القطاع الشرقي، حيث تعرضت البلدة المحاذية لمدينة الخيام التي تسيطر عليها إسرائيل لعشرات الطلقات المدفعية والغارات العنيفة، وتلاها تمشيط بالأسلحة الرشاشة دام لساعات. تطور لافت زاد مخاوف سكان المنطقة المحيطة من إمكانية توسع دائرة القصف والغارات، مراسل سكاي نيوز عربية أفاد أن الجيش اللبناني سحب آلياته من الحاجز التابع له عند مثلث دبين ومرجعيون وإبل السقي أو ما يعرف بمفترق الحمام، في مؤشر خطير يدل على تقدم إسرائيلي. وقد أنذر الجيش الإسرائيلي في اتصال صوتي متداول سكان بلدة مرجعيون المجاورة لدبين بعدم التحرك نحو شرق دبين، فيما يبدو كإشارة جديدة حول نية التقدم الإسرائيلي. يأتي هذا مع استمرار محاولات التقدم والتوغل الإسرائيلي تجاه شمال نهر الليطاني، فالقوات عبرت مجرى النهر من دير سريان مرورا بوادي راح وصولا إلى بلدة زوطر الشرقية، وشهدت دبابات إسرائيلية متمركزة في بلدة يحمر الشقيف شرق زوطر. ومنذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية البرية في لبنان والقوات الإسرائيلية في تقدم مستمر، تل أبيب تحاول الوصول إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية من زوطر الشرقية باتجاه يحمر الشقيف وأرنون بهدف سيطرة نارية على مدينة النبطية وأجزاء واسعة من الجنوب اللبناني، كما تسعى أيضا للوصول إلى تلة علي الطاهر المشرفة على قرى قضاء النبطية وضفتي النهر. ويشكل الوصول إلى هاتين النقطتين تعزيزاً لسيطرة القوات الإسرائيلية وفتحاً لطريق الإشراف الناري مع التقدم نحو مناطق في القطاع الأوسط ثم القطاع الغربي. ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى للسيطرة على التلال الاستراتيجية وقطع خطوط حزب الله بين الجنوب والبقاع الغربي، وتتهم إسرائيل حزب الله باستخدام المنطقة لإطلاق المسيرات والصواريخ وتأمين خطوط الإمداد، وتقرأ التطورات الأخيرة على أنها شديدة الخطورة.

0: 3 AM راديو 2ME سأل أحدهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ وهو في آخر أيامه على ماذا أنت نادم في حياتك؟ أجاب: لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس. والنصيحة لإلكن أنه عيشوا حياتكن مثل ما أنتوا بتحبوا ومثل ما أنتوا بتشوفوا طريقة مناسبة لأنتوا تكونوا مبسوطين، أكيد مش لترضوا غيركن.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز.

Philips.

Australia. 2ME Australia.

0: مستمعينا، إذا كنتوا بالسيارة، بالبيت، مع أصحابكم، عيالكم، منتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا على راديو 2ME أستراليا 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات ببيروت. تابعونا وخليكم معنا على السمع لنمضي نحن وياكم أحلى الأوقات.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.

0: الأغاني الحلوة ما بتكمل إلا على 2ME. أهلا وسهلا بالجميع، معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة من وسط بيروت.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.

0: بترككم مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. مني ماريا منصور، بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. Negotiating teams for the US and Iran have reportedly agreed to a proposal to extend a ceasefire for 60 days and start talks on Iran's nuclear program. Reports from US media outlets say the agreement would open the Strait of Hormuz that's been closed by Iran during the war. But President Donald Trump has yet to sign off on it, and Iran hasn't confirmed a deal yet either. The federal government's conceded the National Anti-Corruption Commission needs a reset following a series of controversies that have engulfed the integrity body. Commissioner Paul Brereton resigned on Monday due to a series of investigations into his defence ties and management of conflicts of interest. The integrity body has come under criticism more broadly for not being transparent in its investigations. Attorney General Michelle Rowland says the operations of the integrity body will be reconsidered. And former Prime Minister Tony Abbott's expected to be named the Liberal Party's new federal president on day one of the party's federal council. He'll be the only nominee for the position after former Foreign Minister Alexander Downer dropped out of the contest. The new role will mark a return to politics for Tony Abbott after he lost his Sydney seat at Warringah at the 2019 federal election to independent Zali Steggall. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: بعد نحو 3 عقود من الزمن.
14: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إنه تم اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي، وقال حاكم مدينة جام بمحافظة بوشهر إنه تم تدمير مسيرة معادية وأن الوضع في المدينة الآن طبيعي. من جانب آخر قالت وكالة أنباء مهر إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. على الصعيد الدبلوماسي قالت مصادر أمريكية للجزيرة إن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بشأن مضيق هرمز والمفاوضات النووية وأن الأمر ينتظر موافقة الرئيس ترامب. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك اتفاقا أمريكيا إيرانيا بشأن مذكرة تفاهم تمدد وقف أطلاق النار في إيران 60 يوما تتضمن مفاوضات بشأن ملف إيران النووي. وقال المسؤولون لأكسيوس إن مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون حرة ودون أي رسوم. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد وأعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات العديسي والملكي وزوطر الشرقية ويحمر شقيف في جنوب لبنان. من جهتها دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لإملاءات واشنطن. من ناحيته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكما. البداية معك عمر، نتابع تفاصيل هذه الاحتكاكات التي تجري في المنطقة بين طهران وواشنطن.
11: نعم غنوة، بالفعل نتحدث عن احتكاكات في المناطق الجنوبية الإيرانية. هناك حادثان منفصلان، الحادث الأول كان إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة معادية أمريكية وفق التوصيف الإيراني، كان ذلك في سماء مدينة جم وهي مدينة تابعة لمحافظة بوشهر، وهي مدينة مهمة على مستوى محطات توليد الطاقة تحديدا الغاز. حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي حول ما هي نوعية هذه المسيرة، هل هي كانت هجومية أم مجرد مسيرة للاستطلاع والتجسس. حادث آخر ربما هو الأهم في مضيق هرمز، حيث لا تزال طهران تؤكد سيطرتها على المضيق. كان هناك 4 سفن تحاول دخول المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية، ووفق وسائل الإعلام الإيرانية فقد أطلقت القوات الإيرانية طلقات نارية تحذيرية تجاه هذه السفن لأجل منعها من العبور، وهذا يأتي ضمن التأكيدات الإيرانية على أنه يمنع عبور أي سفينة لا تقوم بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وبالتالي نتحدث عن حادثين منفصلين. كذلك قالت وكالة أنباء فارس إنه سمع أصوات لإطلاق صواريخ في تلك المنطقة، حتى اللحظة لم يتضح هذه الصواريخ هي تلك الصواريخ التي أطلقت تجاه المسيرة في مدينة جم في محافظة بوشهر، أم أنها تعود للصواريخ التي تطلق تجاه السفن الناقلات التي كانت تريد العبور من مضيق هرمز. وعادة ما تطلق طهران صواريخ من طراز كروز كصواريخ تحذيرية وليست ذات نوع هجومي. وبالتالي نتحدث عن احتكاكات جديدة استمرت خلال الأيام الماضية. كنا نتحدث سابقا عن هكذا احتكاكات يوم الاثنين الماضي ثم الثلاثاء، ثم كان هناك يوم الخميس فجر الخميس والآن نحن نتحدث عن احتكاكات جديدة متشابهة هذه الليلة. كل هذا التصعيد العسكري غنوة يجري بينما لا يزال الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي نتوقع أن يتم الإعلان عنها في أي لحظة. هنا على الجانب الإيراني لا يزال يقول الإيرانيون إن هذه المذكرة لم تنتهي بعد ولم تحسم وأن هناك عدد من نقاط الخلاف لا تزال عالقة وأن التقارير الغربية حول حسم هذه الملفات هي تقارير غير صحيحة وإن الأمر لا يزال مستمر وعملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني لا تزال متواصلة. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني تحدث عن خلافات حول الأموال الإيرانية المجمدة. طهران تطالب بمنحها نحو 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن توقيع هذه المذكرة وهذا الأمر صحيح أنه حصل تقدم خلال الأيام الماضية لكن تقول وكالة أنباء تسنيم إن هناك لا تزال بعض الخلافات العالقة. هناك خلافات حول بعض الجمل وبعض العبارات لأن إيران تهتم جدا بالتفاصيل نظرا لما تقول إنه عدم ثقتها بالولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تأويل أي جملة بما لا يخدم المصالح الإيرانية. الخلاف الآخر الذي تحدث عنه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان هو مسألة العقوبات. إيران لا تزال تريد أن يتم تعليق العقوبات لمدة 60 يوما أثناء التفاوض العقوبات التي تخص النفط والغاز والبتروكيماويات ويبدو أن هذا الأمر لا يزال يواجه بعدم موافقة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نتحدث الآن عن مناوشات خلال عملية التفاوض التي لا تزال مستمرة كما أن مضيق هرمز هو أحد البنود الهامة. يوم أمس تحدث نائب سكرتير أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لم يتم التوصل إلى حل أو الاتفاق بشأن مضيق هرمز وكذلك قال نائب وزير الخارجية الإيرانية وهو كاظم غريب أبادي قال إن المواجهات العسكرية الأخيرة بين القوات الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز وحوله تهدف إلى إضعاف سيطرة الجانب الإيراني على المضيق مؤكدا أن سيطرة إيران على المضيق لا تزال راسخة. هنا يقول الكثير من المراقبون إن هناك محاولات أمريكية لأجل سحب هذه الورقة من يد المفاوض الإيراني بينما يعتبرها المفاوض الإيراني أحد أوراق القوة لديها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال إن إيران تفاوض من موقع قوة وليس من موقع ذل وأكد مجددا أن إيران لا تريد ولا تسعى لحيازة السلاح النووي. ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري قال إن على المفاوض الإيراني أن يدرك أنه يفاوض شعبا منتصرا على عدو مهزوم وأكد أن الإيرانيين لا يفاوضون من موقع الضعف بل من موقع قوة داعيا الإيرانيين إلى الوحدة والانسجام وعدم الانجرار وراء الروايات الأمريكية تحديدا الرواية الغربية حول التفاصيل التي تعلن بين الحفينة والأخرى حول مذكرة التفاهم. نعم. هناك اعتقاد واضح هنا في طهران غنوة على أن قد يكون هناك إعلان أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن مذكرة التفاهم بينما تقول إيران أنه لم يتم التوصل إلى هذه المذكرة حتى اللحظة في محاولة للضغط على الجانب الإيراني.
14: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أسألك أنس رغم الاحتكاكات في المنطقة بين الأمريكيين والإيرانيين كيف يتلمس ترامب خطواته في مسار المفاوضات؟
15: غنوة يخبرنا عن ذلك نائبه جيدي فانس الذي كان يتحدث قبل قليل وقال في تصريحات أولا فيما يتعلق بهذه المناوشات أو الاحتكاكات يقول بأن بعض حوادث وقف إطلاق النار في خلال وقف إطلاق النار هذه الحوادث تحدث نتيجة سوء تنسيق أو سوء إدارة لكنه يعتقد بأن هذا أمر يحدث ويقول أيضا إن الولايات المتحدة ما زالت تريد استمرار لوقف إطلاق النار لكنها في الوقت ذاته ستدافع عن قواتها ومصالحها.

0: ابحث عن الجمال بكل شيء حولك، فالإيجابية بتجيب لكم المزيد من الجمال. ما تقلقوا بشأن المستقبل، فاليوم هو فرصة لتحقيق النمو والتحسن. الحياة مغامرة كتير حلوة، استمتعوا فيها وما تخافوا من مواجهة التحديات. كونوا شمس بتضوي حياة الآخرين بدفء حبكم ونظرتكم للإيجابية.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

بعد ما قدمت إيران مقترح رفع العقوبات مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار بفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل والعناوين تابعونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: حابة اليوم هيك شارككم كلمة صغيرة، ومثل ما قال سقراط، سر السعادة مش بأنك تملك كتير، السر أنك تكتفي بالقليل. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكل مرافقينا على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بعيد الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استوديو 2ME وميسات من بيروت. معكم ماريا منصور, خليكن معنا دايما على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا. The biggest
1: hits. بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ. كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي.
8: أكثر من 30 سنة.
7: لكافة الدول العربية, أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة, أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث, 95 وير ستريت فيفل, 9755-7726. عشتار.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الكي اف سي.

0: كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان بنجمع لكم إياها بموجز بنسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايما خليكن على 16:38 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شان بارتنز ربحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
7: إيمان الحمود.
6: فترة مسائية إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة للأخبار وفي أبرز عناوينها. إسرائيل تستهدف شقة قرب بيروت والغارات توقع عشرات القتلى والجرحى في الجنوب. في خطوة لافتة، تل أبيب تعلق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. والأمم المتحدة تندد بتصعيد خطير في الحرب في أوكرانيا.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. للمرة الثانية على التوالي منذ وقف إطلاق النار، استهدفت غارة إسرائيلية شقة في منطقة الشويفات الواقعة جنوب بيروت، رغم الطلب الأمريكي المتكرر بضرورة تحييد العاصمة ومناطق أخرى مجاورة للمضي قدما في ملف المفاوضات. في الأثناء ترتفع حصيلة القتلى والجرحى في صور وصيدا ومناطق الجنوب. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
8: في عملية هي الثانية من نوعها هذا الشهر، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية، مستهدفا مبنى في محيط الأجنحة الخمسة في الشويفات جنوبا، ترزح أكثر من 25 بلدة تحت وطأة الضربات العنيفة، خصوصا سور بعد إنذارها والمخيمات والأحياء المحيطة بها، والنبطية بعد إنذار 5 بلدات فيها، إضافة إلى سحمر البقاعية. الغارات امتدت إلى صيدا حيث سقط 5 قتلى و21 جريحا في استهداف شقة سكنية، و6 قتلى آخرون في استهداف سيارة في عدلون، عدا عن آخرين سقطوا في بلدات متفرقة بينهم عسكري في الجيش اللبناني. حزب الله بدوره استهدف مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابتي مركافا في زوتر الشرقية، تجمعا لآليات الجيش في القصير وآلية عسكرية في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
6: القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي قد عبرت بالفعل نهر الليطاني، وأنها توجه حاليا ضربات قوية جدا في لبنان. هذا فيما لم تتضح بعد خطط توسيع القتال الإسرائيلية في ظل المفاوضات الجارية حاليا مع الجانب اللبناني. من القدس زياد حلبي.
9: بين التصعيد والمفاوضات تبدو إسرائيل وكأنها تدير حربا بيد وتفاوض بيد أخرى، فعشية لقاءات لبنانية إسرائيلية مرتقبة في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوبي لبنان بعد مقتل جندية إسرائيلية بانفجار مسيرة وإصابة جنود بصاروخ مضاد للدروع، فيما يواصل توسيع ما يسمى المنطقة الصفراء شمالا داخل الأراضي اللبنانية، لكن وسط تشكيك في جدوى ذلك التوسع عسكريا مع تحذيرات عسكرية من أن نقل خط النار 4 كيلومترات إلى الشمال لن يوقف المسيرات والصواريخ. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش دعا إلى ضرب بيروت بعنف كبير في تصريح عكس حجم الضغط الذي يتعرض له نتنياهو من الحكومة كما في الشارع، لكنه كشف أيضا وجود فيتو أمريكي واضح يمنع ذلك حتى الآن. أما على جبهة غزة فواصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: ما المنتظر إذن من مفاوضات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي والمقررة يوم غد الجمعة في واشنطن؟ الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في بيروت أجاب على هذا السؤال متحدثا إلى سميرة والنبي.
10: بتقديري لا إمكانية للحديث عن نتائج من المفاوضات إذا لم يكن ذلك مرتبطا بوقف إطلاق النار. وبحسب ما قاله رئيس الوفد سيمون كرم في لقاء شخصي معه، قال بشكل صريح أمكننا انتزاع وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بعدما تراجعت إسرائيل عن إعلان النوايا، وبالتالي اعتبرته إعلان سياسي، وهذا أمكن أن يساعد لبنان من خلال الضغط الأمريكي على يحصل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم. لكن بحسب ما يقول السفير سيمون كرم أن حزب الله رفض الوقف إطلاق النار واعتبر نفسه غير ملزم به، وقام أيضا بعملية تصعيد ليس عسكريا فحسب، إنما أيضا بالجانب السياسي عندما دعا في اليوم التالي أو بعده بيومين نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة. وبالتالي نحن أمام مشهد ضغط إيراني على الأقل لإضعاف تيار المفاوضات.
6: استمعتم إلى رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، وذلك في تحد واضح لشروط وقف إطلاق النار. كل ذلك يأتي وسط تصعيد غير مسبوق في القطاع خلال اليومين الماضيين. من غزة، وسام أبو زيد.
11: بعد محاولات حثيثة لانتشال الضحايا من بين الركام وإخماد النيران استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلى جراء عملية اغتيال قياديين بارزين في الجناح المسلح لحركة حماس إلى 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال. في المقابل حذرت حركة حماس من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في ظل ما وصفته بالانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع بروز ملامح استراتيجية جديدة كشفت عنها تقارير إسرائيلية، وأشارت إلى أن إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خطة تتضمن توسيع منطقة الخط الأصفر داخل قطاع غزة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تثير مخاوف من اتساع رقعة العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
6: أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون تجميد العلاقات مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وذلك عقب إدراج تل أبيب ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. إلى ذلك يستعد ممثلون عن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، والذي تم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقيام بأول زيارة ميدانية إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة. إلى الملف الإيراني، حيث نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار كما قالت من جانب الولايات المتحدة بالطبع، وذلك بعد ضربات أمريكية ليلية استهدفت بندر عباس في جنوب إيران. في الأثناء هدد الحرس الثوري برد حاسم في حال تجدد هذه الهجمات. من طهران، علي الباشا.
12: الحرس الثوري أطلق رشقات تحذيرية أجبرت 4 بواخر كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون التنسيق مع البحرية الإيرانية على العودة من حيث أتت. القوات الأمريكية ردت باستهداف مقر عسكري إيراني في مدينة بندر عباس، استهداف ردت عليه القوات المسلحة الإيرانية باستهداف القاعدة الجوية التي كانت منطلقا للاعتداء، وحذرت من أن أي خرق جديد أمريكي سيكون الرد عليه أكثر حزما. اشتباكات بين القوات المسلحة الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز هي الثانية من نوعها في غضون 72 ساعة، وتأتي عقب الخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها مع الوسيط الباكستاني. تجدد الاشتباكات يأتي في وقت تأجل فيه إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول بنود مذكرة التفاهم، والأمر لا يخلو من تصريحات متناقضة تشير بوضوح إلى ظهور اختلافات فيما يتعلق بالتفاصيل في عديد الملفات. والاشتباكات الأخيرة تشير إلى اختلافات فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، في وقت تقول طهران أنها سوف تفتح المضيق لتعبر منه بواخر وناقلة نفط بنفس العدد الذي كان يعبر قبل اندلاع الحرب، لكنها تؤكد أنها ستواصل إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان، الأمر الذي ترفضه واشنطن بحسب تصريحات الإعلامية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
6: في الأثناء أعلنت الكويت التصدي لطائرات ومسيرات قادمة من إيران، ودانت الهجمات الإيرانية الأخيرة عليها ووصفتها بالتصعيد الخطير. هنا هذا الأمر يدفع للتساؤل حول رد الفعل الكويتي المحتمل على تلك الاستهدافات المتكررة، سؤال وجهته منيا بالعافية إلى الكاتب الصحفي الكويتي داهم القحطاني.
13: هذا الاعتداء يحاول أن يقفز على حقيقة أن الحرب هي بين إيران والولايات الأمريكية المتحدة، وإقحام دولة الكويت في هذا الصراع هي محاولة إيرانية لبعثرة الأوراق ولخلطها والذهاب في المواجهات العسكرية بين إيران وأمريكا إلى مناطق ليست محلاً للنزاع. القاعدة الأمريكية التي في الكويت هي قاعدة لا يوجد فيها جيش أمريكي ولا جنود أمريكيين، والكويت أعلنت هذا وبشكل واضح ومنذ بداية الحرب، والتواجد الذي سبق ذلك هو تواجد فني بحت، على اعتبار أن الطائرات التي تستخدم في الكويت هي طائرات أمريكية وتحتاج إلى مجموعة من الفنيين. المواجهة الحقيقية كان يجب أن تكون بين إيران والولايات المتحدة في منطقة النزاع نفسها في مضيق هرمز، أما محاولة تصدير الخلافات الإيرانية الأمريكية إلى دولة الكويت هذا أمر مرفوض، سيؤدي إلى تعميق الأزمة في المنطقة.
6: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي، هذه الهيئة التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور. وزير الخزانة الأمريكي قال إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في هذا السياق. إلى السعودية، حيث توفي الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي في العاصمة الرياض. المصدر الذي لم يكشف عن هويته قال إن الرئيس السابق يبلغ من العمر 80 ونيف، وتوفي إثر أزمة صحية مفاجئة. رأت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة. مزيد من التفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
14: المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول أكد أن العالم يواجه أخطر أزمة في أمن الطاقة قد تعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار عالميا كما حدث بعد أزمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي. وأكد تقرير صادر عن الوكالة حول الاستثمار العالمي في مجال الطاقة تزايد جهود الدول المنتجة والمستهلكة لتنويع مصادر الطاقة وطرق التجارة عبر تشييد بنى تحتية جديدة وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية. وتوقع التقرير أن تبلغ الاستثمارات العالمية في الطاقة نحو 3400 مليار دولار هذا العام، يخصص نحو ثلثها لشبكات الكهرباء والتخزين والوقود المنخفض للانبعاثات والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الكهربائية. كما رجح التقرير استثمار 1200 مليار دولار في النفط والغاز والفحم مع استمرار تراجع الاستثمارات النفطية بسبب ضبابية الأسعار وطول تنفيذ المشاريع ومشاكل الإمداد. في المقابل يتوقع ارتفاع الاستثمارات في الغاز الطبيعي وفي الطاقات المتجددة والنووية والفحم.
6: تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تهديدات موسكو أيضا بتكثيف الهجمات، داعيا طرفي النزاع لمعاودة المفاوضات. المزيد عن المشهد الأمني بعد الهجمات الأخيرة في كييف يحدثنا من هناك محمد الزاوي.
15: سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا استخدمت في الهجوم صاروخ فرط صوتي من نوع كنجال إلى جانب 147 مسيرة هجومية من أنواع شاهد وجربيرا وإيتالماس، إضافة إلى مسيرات أخرى أطلقت من اتجاهات عدة داخل روسيا. إصابات مباشرة سجلت بصاروخ كنجال وتسع مسيرات في مقاطعات دنيبروبيتروفسك. أعلنت الإدارة العسكرية أن عدة مدنيين أصيبوا جراء هذه الهجمات. أما في زابوريجيا فقد أعلنت الإدارة العسكرية إصابة مدنيين أيضا وأضرار واسعة في منشآت البنية التحتية. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه كييف تحذر من تصعيد روسي محتمل وسط جدل لافت أثارته السفارة الأمريكية في كييف بعد تداول معلومات عن مغادرة أو تقليص حضور بعض الدبلوماسيين الأمريكيين عقب التحذيرات الروسية الأخيرة. السفارة الأمريكية سارعت إلى نفي وجود أي تغيير في عملها مؤكدة أنها لا تزال مفتوحة وأن التقارير التي تحدثت عن تعديل عملياتها غير دقيقة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
6: بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: إسرائيل تستهدف شقة قرب بيروت والغارات توقع عشرات القتلى والجرحى في الجنوب. في خطوة لافتة، تل أبيب تعلق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. والأمم المتحدة تندد بتصعيد خطير في الحرب في أوكرانيا. شكرا جزيلا لكم. ننتقل
16: Good afternoon. Starting off in Sydney, Manly Vale, there's been a trunk and a bus crash southbound on Condamine Street at the Burnt Bridge Creek deviation. Lane 1 is now closed. On the M4 in South Wentworthville, you've got a semi-trailer broken down eastbound just past the Cumberland Highway. In Melbourne, you've got a collision in Willis Hill on Gels Road. It's now closed northbound after Wellington Road. Another crash in Taylor's Lakes on the Melton Highway eastbound for Kings Road. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
17: مع الفنان عمرو دياب بنبلش مشوارنا هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

Australia. 2ME Australia.

0: تاريخنا 29 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة 20 درجة 17 على الصعيد ملبن. تحياتي لكم، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو. أكيد رح نكون برفقة آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية عبر أثير راديو GME. بكل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. كمان رح نترافق مع آخر وأهم الإرشادات الصحية المعنوية النفسية والغذائية برفقتنا. رح نكون مع آخر كمان الأغاني الجديدة أحداثها رح تتعرفوا عليها من عنا من هون من راديو 2ME. خلونا نتوجه لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا. نهاركم سعيد.
1: Get the news first from 2ME. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
4: مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق. سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس ذا أنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعين فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us.
3: This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
5: وجه الكومار

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا تنتبع سوا مشوار دراف تايم بروجرام انتو برفدي دعت 2ME 1638 في عملية أمنية كبيرة. شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تلقي القبض على تنظيم من 9 أشخاص ومصادرة 400 كيلوغرام من المواد الممنوعة كانت بحوزتهم لتوزيعها في عموم سيدني. قيمة الشحنة عشرات الملايين من الدولارات. بونسوار لكم من جديد انتو برفدي دعت 2ME. نتوقف مع فاصل استراحة. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 29 من شهر ماي أيار، وبون ويكند لكم أنتوا برفتي ذات 2ME الموجة 1638 AM. أستراليا غير جاهزة للدخول في أي نزاع عسكري أو حرب. التقرير أشار إلى أهم الأسباب، وهي البلاد لديها نقص في إمدادات الوقود، الجيش ليس لديه ذخيرة كافية، تعداد الجيش الأسترالي يعاني من نقص. يعني أستراليا غير جاهزة للدخول في أي نزاع عسكري أو حرب. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان عصام النجار.

0: الفنان رامي عياش. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1630 ATM.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: استراحة بسيطة ومتوجهة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 4. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية مع العناوين. فانس يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل للاتفاق، وترامب يؤكد عدم قبوله بأي اتفاق لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته جنوب وشرق لبنان ويستهدف جنوب بيروت عشية محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية في واشنطن. نتنياهو يقول إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة بهدف محاصرة حماس. أوكرانيا تقول إن سفينة تركية تعرضت لهجوم من مسيرة روسية في البحر الأسود مما أدى لإصابات بين أفراد الطاقم.
10: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
9: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه. كما شدد فانس على أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة كبيرة من جراء الضربات الأمريكية.
11: إذا نظرنا إلى ما أنجزناه بالفعل، وبافتراض أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا سنعيد فتح مضيق هرمز، وقد قضينا بالفعل على جيشهم التقليدي، ونحن في وضع يسمح لنا بإحداث انتكاسة كبيرة لبرنامجهم النووي، ليس فقط خلال فترة ولاية هذا الرئيس، بل على المدى الطويل. لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا قريبون جدا وسنواصل العمل على ذلك.
9: كما أشار فانس إلى أن الاتفاق على التفاصيل التقنية يستغرق وقتا طويلا، بما فيها على سبيل المثال كيفية الوصول ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
11: جزء مما نحاول القيام به هنا هو تهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة. هناك تفاصيل معينة يجب تحديدها وستستغرق بعض الوقت. على سبيل المثال، حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن لنقل تدمير المخزون المخصب، فكيف يتم ذلك؟ متى يتم ذلك؟ وكيف يمكن الوصول إليه؟ كما قال الرئيس مرارا وتكرارا، لقد دفنا تلك الأشياء بشكل فعال للغاية في أعماق الأرض، لذا هناك الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها. لكن ما أقصده هو أنني أعتقد أننا نحرز تقدما. نحن نقترب من نقطة يمكننا فيها الجلوس وتسوية هذه القضايا.
9: من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقبل بأي اتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن فإنه سيستأنف العملية العسكرية ضد طهران.
12: نحن ندرس الوضع وسنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض وهم يتفاوضون، إنهم مفاوضون بارعون وماكرون أيضا، لكن في النهاية نحن نملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا. ليس لديهم أسطول بحري. 159 سفينة إيرانية ترقد الآن في قاع البحر، ونحن نلتقط صورا لكل واحدة منها. لقد دمر أسطولهم البحري بالكامل بنسبة 100%، ودمر سلاحهم الجوي بالكامل بنسبة 100%، ولقد قضينا على العديد من الأشخاص غير المعتدلين لديهم، وقضينا أيضا على أشكال مختلفة من القيادة. ولو لم نضربهم بقاذفات B2 قبل 9 أشهر لكانوا يمتلكون سلاحا نوويا الآن، ولكان الوضع مختلفا تماما.
9: هذا وكانت وكالة رويترز قد أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق أولي لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب. ونقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تشعر بقلق بشأن قدرة النظام الإيراني على التوحد خلف اتفاق مشترك في ظل الانقسامات داخل مؤسسات الحكم الإيرانية. في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون كبار وفق التقرير أن النظام الإيراني قادر على قبول الشروط الحالية المطروحة ضمن الاتفاق. في المقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن باكتمال صياغة نص مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيتم بعد الانتهاء من الصياغة. وأضافت الوكالة أن التقارير الصادرة عن مصادر غربية والتي تحدثت عن إتمام مذكرة تفاهم بين إيران وواشنطن غير صحيحة. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يعتمد أو يؤكد بعد، مشددا على أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الصياغة النهائية. يأتي ذلك بينما يلتقي وزير الخارجية الباكستاني نظيره الأمريكي في واشنطن اليوم لبحث تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. تفاصيل عما ورد عن مذكرة التفاهم مع الزميلة كارولينا نصار.
13: الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق أولي بانتظار الموافقة النهائية من البيت الأبيض. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب يومين إضافيين للتفكير قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. الاتفاق المطروح يقوم على مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يوما يتم خلالها فتح مسار تفاوضي جديد بشأن برنامج النووي الإيراني. وفق التسريبات، فإن مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني منع فرض رسوم عبور أو التعرض للسفن التجارية. كما يتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا بالتزامن مع عودة حركة الملاحة التجارية. بالملف النووي، تتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما ستكون أولى القضايا المطروحة خلال مهلة الـ60 يوما كيفية التعامل مع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إضافة إلى مستقبل عمليات التخصيب داخل إيران. في المقابل ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى بحث آلية لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى إيران.
9: نتوسع في النقاش مع ضيفنا من إسلام أباد الدبلوماسي السابق دكتور جاويد حفيظ. أهلا بك دكتور، دائما عبر شاشة سكاي نيوز عربية. دكتور، أي من الروايتين يعني يجب الوثوق بها؟ هل هناك تم يعني توصل إلى اتفاق أم بعد؟ إيران تنفي ما ورد في مذكرة التفاهم، بينما واشنطن تتحدث عن تقدم في المفاوضات.
14: شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولجميع المشاهدين. فعلا هناك يعني تصريحات متناقضة من طهران ومن واشنطن، ولكن الشيء المشجع هو بأن الاتصالات مستمرة بين طهران وواشنطن عبر باكستان، وجرت هناك مكالمات هاتفية بين طهران وإسلام آباد. يعني الرئيس مسعود بلشتيان اتصل بالقادة الباكستانيين وأيضا قادة في ماليزيا، وأيضا جرت تواصل بين سمو الأمير قطري ورئيس ترامب. يعني اتصالات مستمرة، ونحن أظن نحن قريب جدا من مذكرة التفاهم، ولكن هناك إشكاليات، يعني إشكالية صياغة حتى الآن يعني تقول بدون إكمال هذه المهمة.
9: دكتور، يعني عندما نتحدث عن إشكالية صياغة، برأيكم ما هي النقاط العالقة من وجهة نظر باكستان؟
14: فعلا يعني المشكلة الأولى هي برنامج النووي الإيراني، من أين نصدر اليورانيوم عالية التصنيف، وتصفير برنامج التخصيب في المستقبل. إيران تريد، يقول بأنها حق لتخصيب إلى حد ما تحت القانون الدولي. وأيضا المشكلة العالقة الأولى حتى الآن التي أصبحت هي مدير هرمز، التي تعيق التجارة بين دول الخليج والعالم، و تأتي بآثار سلبية على التجارة وعلى رفاهية وعلى الازدهار وإلى اقتصاد العالم.
9: عندما يعني نقول أن هناك خلاف على بنود الاتفاق، هل تعتبر دكتور أنه قد يكون ذلك جزءا من المسار التفاوضي أو من إدارة تفاوضية تهدف ربما إلى تحسين شروط كل طرف؟ يعني عندما نقول أن هناك نقاط عالقة أو خلاف على بنود الاتفاق، هل تعتقد دكتور بأن ذلك يعود لتحسين كل طرف أو محاولة حصول مكاسب من قبل كل طرف ضمن الإطار التفاوضي؟
14: نعم، يعني كل طرف تريد أن تحصل على مقاصدها. يعني وأيضا حتى الآن نرى بين طهران وأيضا واشنطن تقول بأنها تنتصر بهذه الحرب، ولكن كما قال رئيس ترامب هناك الآن الأخذ والرد تجري بين طهران وأمريكا، وهذا هو روح كل الاتفاقيات، العطاء والرد وتضييق الفروقات. يعني هذه المهمة صعبة جدا، لأنه الجو مشبع بالارتياب. هناك عدم الثقة بين أمريكا وإيران، وهذه يعني بهذا السبب مهمتنا أصبحت صعبة جدا، ولكن نحن سنقوم بإكمال هذه المهمة.
9: ما الذي يمكن ترقبه من اللقاء الذي سيجمع وزيري الخارجية الأمريكي والباكستاني؟
14: فعلا الوزير الخارجية الباكستاني سيخبر الوزير الخارجية الأمريكي عن ما حصل في طهران والتواصل بين طهران وإسلام آباد ووجهة نظر الإيراني الآن وكيف نقوم بإعطاء زخم لهذه المحادثات التي كانت ربما عالقة ومعطلة لمدة. ونحن تقريبا نكمل 4 شهور لهذه الحرب الروسية المدمرة، وهذه اللقاء هو لإكمال هذه المهمة ولنعطي السلام وتحقيق السلام الفرصة الضرورية لإحلال السلام في المنطقة.
9: هل ستلعب باكستان دكتور برأيكم دور الوسيط ما بعد الاتفاق؟
15: In Sydney, on the M5 motorway in Resby, you got a multi-car crash westbound approaching the River Road in the breakdown lane. Heavy delays are building there. In Windsor, you got a broken down bus on Bridge Street northbound past Macquarie Street. Otherwise, in Melbourne, there's been a crash in Mount Waverley on Frederick Gully Road at Howley's Road. Look out for reports of a crash in Keysborough on Cheltenham Road eastbound after the Dandenong Bypass. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: من استجهات الأخبار العودة لاستجهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأحوال طقسة من بعد ما تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بميلبن درجات الحرارة اليوم بتوصل 20 درجة 17 على صعيد سيدني. تحياتي لألكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر مستمعينا أنه حالة طقس عم تتقدم لألكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي كيف كنتوا بأستراليا وعند الخدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رح نبلش الساعة مع الفنان مرحم زين عن راديو 2ME. نهاركم سعيد.

2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart, وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

العودة لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة. اليوم تاريخنا 29 من شهر ماي أيار, وبون ويكيند لكم. منروح لجزء من مجموعة تقوم بعمليات غسيل أموال.

0: منروح لفاصل استراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 Ware Street Faithful 97557726. عشتار. 1, 2, 3.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين للانتخاب النواب.
0: No one, but no one does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: In Sydney, in Yagoona, you got a crash on the Hume Highway eastbound near Rose Street. In Blacktown, you got a loose pit lid on Blacktown Road northbound at War Park Avenue. It's closing out the left-hand lane. Otherwise, in Melbourne, you got emergency works on the Ring Road L turnabout at Pascavel Road. That one's closing out two left-hand lanes. And delays now back to Sydney Road. And a crash in Watsonia North on Grimshaw Street eastbound before the Greensboro Bypass. It's closing out the left-hand lane. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الأربع ونص نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم. بذكر بأحوال طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة. درجات الحرارة بسيدني بتوصل لـ20، بملبن 17. نسمع الفنان إياد طنوس.

0: نرجع لكم مستمعينا تنكمل مشوار الدراف شان بروجرام برفقتكم مساء النور لكم انتو برفقتي ذات الـ 2 ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يستمعوا لنا على 2ME.com.au. تمديد لمدة 3 أسابيع فيروس هانتا. السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية تمدد إقامة 5 أشخاص في مركز الحجر الصحي شمال بيرث لمدة 3 أسابيع جديدة. تكلفة المركز شهريا أكثر من $1,000,000 أسترالي. والحساب عم تحسب. بونسوار لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME. نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: انه انت كصحفي او كمحلل سياسي ترسالة للعالم، ما تاخذ مثلا طرف. حضرتك ست كلود اذا صرنا بنسمعك، انا ما بعرف الا اليوم ايش سياسي. يعني هيدا هيدي الصحافة الشريفة، انه وقت اللي انا بدي اشوف صحفي عم يطلع على المنبر وبيحكي، ما بعرف لليوم انا صار لي كذا سنة بسمعكم، ما بعرف انه ايش السياسي تبعتي. هيدي هي الصحافة الشريفة.
1: لا ما لي انا كمان إذاعتكم المفضل الحرة أستراليا. Love it.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: 2ME Your Station.
0: بالعربي وضغري من الآخر، مش طلبي حبك مش طلبي. الفنان عاصي حلاني فارس الأغنية العربية. هالأغنية رح اسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وافي كنفية عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2ME Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: Get the news first from 2ME.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم الى هذه الساعه الاخباريه من سكاي نيوز عربيه، والبدايه من العناوين. فانس يقول ان واشنطن وطهران احرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق، وترامب يؤكد عدم قبوله باي اتفاق لا يصب في مصلحه الولايات المتحده. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته جنوب وشرق لبنان ويستهدف جنوب بيروت عشية محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية في واشنطن. نتنياهو يقول إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة بهدف محاصرة حماس. أوكرانيا تقول إن سفينة تركية تعرضت لهجوم من مسيرة روسية في البحر الأسود مما أدى لإصابات بين أفراد الطاقم.
1: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه. كما شدد فانس على أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة كبيرة من جراء الضربات الأمريكية.
2: إذا نظرنا إلى ما أنجزناه بالفعل وبافتراض أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا سنعيد فتح مضيق هرمز، وقد قضينا بالفعل على جيشهم التقليدي، ونحن في وضع يسمح لنا بإحداث انتكاسة كبيرة لبرنامجهم النووي، ليس فقط خلال فترة ولاية هذا الرئيس بل على المدى الطويل. لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا قريبون جدا وسنواصل العمل على ذلك.
0: كما أشار فانس إلى أن الاتفاق على التفاصيل التقنية يستغرق وقتا طويلا، بما فيها على سبيل المثال كيفية الوصول ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
2: جزء مما نحاول القيام به هنا هو تهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة. هناك تفاصيل معينة يجب تحديدها وستستغرق بعض الوقت. على سبيل المثال، حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن لنقل تدمير المخزون المخصب، فكيف يتم ذلك؟ متى يتم ذلك؟ وكيف يمكن الوصول إليه؟ كما قال الرئيس مرارا وتكرارا، لقد دفنا تلك الأشياء بشكل فعال للغاية في أعماق الأرض، لذا هناك الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها. لكن ما أقصده هو أنني أعتقد أننا نحرز تقدما. نحن نقترب من نقطة يمكننا فيها الجلوس وتسوية هذه القضايا.
0: من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقبل بأي اتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن فإنه سيستأنف العملية العسكرية ضد طهران.
3: نحن ندرس الوضع وسنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض وهم يتفاوضون، إنهم مفاوضون بارعون وماكرون أيضا، لكن في النهاية نحن نملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا. ليس لديهم أسطول بحري، 159 سفينة إيرانية ترقد الآن في قاع البحر، ونحن نلتقط صورا لكل واحدة منها. لقد دمر أسطولهم البحري بالكامل بنسبة 100%، ودمر سلاحهم الجوي بالكامل بنسبة 100%، ولقد قضينا على العديد من الأشخاص غير المعتدلين لديهم، وقضينا أيضا على أشكال مختلفة من القيادة. ولو لم نضربهم بخاذفات B2 قبل 9 أشهر لكانوا يمتلكون سلاحا نوويا الآن، ولكان الوضع مختلفا تماما.
0: هذا وكانت وكالة رويترز قد أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق أولي لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب. ونقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تشعر بقلق بشأن قدرة النظام الإيراني على التوحد خلف اتفاق مشترك في ظل الانقسامات داخل مؤسسات الحكم الإيرانية. في المقابل أكد مسؤولون إيرانيون كبار بحسب التقرير أن النظام الإيراني قادر على قبول الشروط الحالية المطروحة ضمن الاتفاق. في المقابل أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن باكتمال صياغة نص مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيتم بعد الانتهاء من الصياغة. وأضافت الوكالة أن التقارير الصادرة عن مصادر غربية والتي تحدثت عن إتمام مذكرة تفاهم بين إيران وواشنطن غير صحيحة. ونقلت وكالة التسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يعتمد أو يؤكد بعد، مشددا على أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الصياغة النهائية. نفى الجيش الأمريكي مزاعم التلفزيون الإيراني بشأن إسقاط طائرة أمريكية فوق الخليج العربي قرب مدينة بوشهر. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية على منصة أكس أن جميع الأصول الجوية الأمريكية في المنطقة بمأمن، مؤكدة عدم إسقاط أي طائرة. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر عسكري إيراني أن صاروخا أسقط طائرة أمريكية بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية في جنوب إيران. أفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم نحو بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب لبنان تحت غطاء ناري كثيف، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة وسط تحليق متواصل للطيران الحربي. والمسيرات وتشهد المنطقة غارات مستمرة هي الأعنف من ما دفع سكان البلدات المجاورة للمغادرة.
4: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وصفت بالأعنف مع تسجيل محاولة تقدم إسرائيلي باتجاه بلدة دبين في القطاع الشرقي، حيث تعرضت البلدة المحاذية لمدينة الخيام التي تسيطر عليها إسرائيل لعشرات الطلقات المدفعية والغارات العنيفة، وتلاها تمشيط بالأسلحة الرشاشة دام لساعات. تطور لافت زاد مخاوف سكان المنطقة المحيطة.
5: Starting off in Sydney and Cheltenham, you've got a breakdown on Beecroft Road northbound past the M2 off-ramp. In Blacktown, you've got a loose pit lid on Blacktown Road northbound at War Park Avenue. It's taking out the left-hand lane. Otherwise, in Melbourne, there's been a crash in the Monash Freeway outbound after Furniture Gully Road. It's got the left-hand lane closed and speeds back down to 40k. And emergency works on the Ring Road L turnabout at Pascavel Road. That one's closing out two left-hand lanes and it's heavy going back through to the Hume Freeway. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء تابعنا آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. نرجع لعنكم مستمعينا وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف على أحوال طقسنا هلأ بسيدني. درجة الحرارة بتوصل اليوم ل 17 درجة 20 على صعيد ميلبن. يوم الجمعة اليوم نهاية الأسبوع 29 من شهر ماي أيار وبون ويكيند لكم. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وأن الخدمات أخرى متوفرة. فيكن تلاقون على 95 Way Street Fairfield. نسمع الفنان وائل الجسار وعبر أثير راديو 2ME. منكم

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومن هود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح للأخبار السارة. هيدي الأخبار لأصحاب المنازل في أستراليا. لن يتم رفع الفوائد في أستراليا مجددا الشهر المقبل. وأخيرا بحسب أغلب التوقعات الآن البنك الاحتياطي الأسترالي لن يرفع الفوائد في اجتماعه الشهر المقبل. والسبب كله بسبب انخفاض التضخم في أستراليا من 4.6% إلى 4.2%، يعني انخفاض 0.4%. تبقى هذه توقعات والبنك هو من يقرر، ونتمنى تحسن الاقتصاد. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: مع الفنان نهى الطربي منكمل مشوارنا، رح يغني لنا مع إنك طيب جدا. بنسمع سوا هالأغنية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: I love 2ME.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريت تخوري
1: في العناوين. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم دقيق في بيروت. وظاهرة القبة الحرارية تضع أوروبا تحت رحمة موجات حر شديدة.

0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة بعد مواجهات هي الأعنف منذ شهر نيسان أبريل، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات وقصف موقعا في بندر عباس، بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية وإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك تصدت الكويت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وصفة الأمر بالتصعيد الخطير وسط جمود المفاوضات بوساطة باكستانية وتأثر أسواق النفط العالمية. وفي تطور جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إن هي تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وكثير من دول الخليج تضامنت مع إيران. التفاصيل مع حسن الراشدي من الدوحة.
2: ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران فجر الخميس، وردت القوات الإيرانية باستهدافها قاعدة أمريكية دون تحديد موقعها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه التصدي لهجمات صاروخية. ووصف تجدد المعارك بكونه الأخطر منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر سلطنة عمان إن هي وافقت على الانضمام إلى إيران في الإدارة المباشرة لمضيق هرمز، وهدد بنسف سلطنة عمان إن هي فعلت. وسرعت إيران إلى التعبير عن تضامنها مع مسقط، فيما عبر الشارع الخليجي عن التضامن، ولم يتوضع بعض الساسة في وصف تلك التهديدات الأمريكية بالبلطجة. ويتأكد من التطورات الميدانية أن معدل الثقة بين واشنطن وطهران بلغ 0، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناورات التكتيكية الهادفة إلى كسب مزيد من الوقت. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن التضامن الخليجي مع سلطنة عمان ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية دقيقة في بيروت اليوم، وذلك بعد غارات سابقة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما أفاد مصدر عسكري لبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة شويفات جنوب بيروت. ومنها يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
3: قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ضعفت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها على قرى قضائي صور والنبطي، فيما لم تتوقف منذ الصباح المسيرات فوق الضاحية الجنوبية. غارت إسرائيل على تبنين والقليلي وكفردونين وشقر ورمدي وقانة وزبقين والغندوري والمنصوري، بعدما كانت استهدفت صباحا مدينة صيدا بالإغارة على شقة أوقعت 3 قتلى و5 جرحى. شملت الغارات أيضا دير الزهراني تدمير مبان والبازوري، فيما تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات. يأتي توقيت التصعيد الإسرائيلي المتمادي في محاولة فرض وقائع ميدانية تريد منها إسرائيل الوصول إلى مرتفعات شمال نهر الليطاني، على أنها ورقة تفاوض أساسية في محادثات البنتاغون غدا لحمل المفاوض اللبناني على الانصياع إلى مطلبها تأليف لواء من الجيش يتولى تجريد حزب الله من سلاحه قبل الوصول إلى وقف النار، يتأكد يوما بعد آخر أن إسرائيل لن تحققه قبل الوصول إلى هذا الهدف. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات الأمنية المرتقبة بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل بيروت من خلاله أن يثبت وقف النار. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو 3rd بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي تصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاجات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية. حكمت الأقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
4: Starting off in Sydney, Windsor, there's been a broken down bus on Bridge Street, northbound past Macquarie Street. Some heavy congestion is building there. And in Cheltenham, we've got a breakdown on Beecroft Road, northbound past the M2 off-ramp. Otherwise, in Melbourne, look out for a breakdown on the Westgate Freeway, inbound prior to the Power Street exit. It's in the centre-right running lane and speeds it back down to 40k. And a collision on the Monash Freeway, outbound after Frederick Gully Road. It's taking out the left-hand lane and speeds it back down to 40k. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعة مشوار درافت عن بروغرام هون راديو 2ME 1638 AM. من جولتنا الإخبارية منروح لجولة غنائية كتير حلوة، منبلشها مع الفنان عمرو دياب، منرجع منكمل مع الفنان وائل كفوري. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME.

0: العودة لمتابعة مشوارنا أنتم برفقتي ذات 2MA 16:38 AM. منروح لأسعار البنزين قد ترتفع مجددا في أستراليا بداية الشهر المقبل. لن يتم تمديد التخفيض ضريبة الوقود في أستراليا. وزير الخزينة الأسترالي أكد أن الحكومة الأسترالية لن تقوم بتمديد التخفيض في ضريبة الوقود. التخفيض حاليا هو 32 سنت لكل لتر بنزين وديزل. شو يعني هالحكي؟ رح أخبركم. يعني أنه أسعار البنزين والديزل سترتفع مجددا في أستراليا. الحكومة الأسترالية قالت أنه التخفيض كان مؤقت ولمدة 3 أشهر فقط. حاليا سعر لتر البنزين هو $1.85 في سيدني وميلبن، وقد يرتفع إلى أكثر من $2.15 بعد إزالة التخفيض. بونسوار لكم من جديد. يعني شو بده الواحد يقول عن جد؟ ما رح علق أبدا. تحياتي لكم أنتم برفقتي ذات 2MA مساء النور. منتوجه إلى فاصل استراحة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.

العوده لمتابعه مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لكم لكل اللي عم يتابعونا على 1630 AM او من خلال الويب سايت على gme.com.au. وبدي اقول لكم كمان بون ويكند. اليوم تاريخنا 29 من شهر ماي ايار. هابي بيرثدي لكل اللي عم يحتفلوا باعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 29 من شهر 5. منروح لعند فارس كرم رح يغني لنا شمس ومي بيقعد بلا كل شي بس ما في يقعد بلاها ابدا. نرجع لعندكم مستمعينا تنتابع سوا مع اغانينا. انتو برفتي دعت 2 ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على أخبار الساعة 6 عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Turn up your radio. QME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. Hashtag.
5: Download the app now
6: from 2ME and 2ME.com.au.
5: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
6: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
5: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
1: First 2ME Australia.

0: مساء الخير. إسرائيل تحدد بالنار قواعد الاشتباك الجديدة مع حزب الله. فبعد ظهر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما في محيط منطقة الشويفات مستهدفا مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله. وبمعزل عن نجاح العملية أو عدم نجاحها، فإن مجرد حصولها يعني أن هدف إسرائيل تريد تثبيت واقع ميداني جديد. ولا شك في أن المعطى الجديد سيتيح لإسرائيل أن تدخل المفاوضات الأمنية والعسكرية غدا وهي مرتاحة إلى وضعها على الأرض. ففي الجنوب قضم ميداني وانتقال بالعمليات والإنذارات من خط شمال الليطاني إلى خط شمال الزهراني، وفي الضاحية وبيروت الكبرى كسر للمحظورات والمحرمات، ما يتيح للآلة الحربية الإسرائيلية أن تضرب كما تشاء في العمق اللبناني. والظاهر أن أمريكا وافقت على الأمر حتى الآن على الأقل، ما يفسر أسباب التصعيد الإسرائيلي. توازيا الأنظار مشدودة إلى اجتماع البنتاغون، وفيه سيشدد الوفد اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل وقف إطلاق النار. فهل تضغط الولايات المتحدة في هذا الاتجاه؟ وهل الضغط الأمريكي المحتمل يفسر التصعيد الإسرائيلي؟ أي أن تل أبيب تحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتصارات الميدانية، وذلك قبل أن يصبح وقف إطلاق النار سار المفعول. البداية من واشنطن في رسالة لأنطوني مرشاق، وذلك قبل 20 ساعة من بدء المفاوضات الأمنية في البنتاغون.
1: مساء الخير. تنطلق غدا في البنتاغون المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية عند الساعة 8 صباحا بتوقيت واشنطن، أي 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت، على أن تستمر طوال اليوم من دون صحافة مفتوحة، فيما سيكتفي البنتاغون بنشر صور وبيان رسمي في نهاية الاجتماعات. الوفد اللبناني يضم عدد كبير من كبار ضباط الجيش اللبناني برئاسة العميد جورج رز الله، إضافة إلى الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد أوليفر حاكمي. بحسب المعلومات ستركز المباحثات على تثبيت وقف إطلاق النار، توسيع انتشار الجيش جنوب الليطاني، آليات التنسيق الأمنية وملف سلاح حزب الله، إضافة إلى احتياجات الجيش اللبناني من دعم وتجهيزات أمريكية. أما واشنطن فتسعى لمعرفة ما الذي يستطيع الجيش اللبناني تنفيذه فعليا لفرض سلطة الدولة، وسط حديث عن إعادة تفعيل الميكانيزم وإنشاء غرفة تنسيق أمنية بإشراف أمريكا. وبحسب الكواليس الأمريكية يضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن مجلس الأمن القومي، الاستخباراتية والعسكرية، وخبراء بملف حزب الله والحدود الشمالية. هذه الرسالة من واشنطن، معي أنا وزميل ربيع شمعون، عشية المفاوضات العسكرية الأمنية بين لبنان وإسرائيل.
2: إلى قصر بعبدة حيث يتابع رئيس الجمهورية آخر التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بعدما زود الوفد العسكري بتوجيهاته. ينضم إلينا الزميل رامي نصار. رامي، ماذا في آخر المعطيات؟
3: مساء الخير نادين. الأجواء هنا تشير إلى أن الاتصالات مكثفة لمحاولة انتزاع وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لذلك، ولو لمدة 48 ساعة، مما من شأنه أن يسهل مهمة التفاوض غدا في البنتاغون تحديدا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، وسط إصرار من إسرائيل على مواصلة العمليات وتوسيعها قبيل هذه المفاوضات. الوفد العسكري اللبناني يشارك اليوم في اجتماع مع الوفد الأمريكي في البنتاغون، وذلك لوضع التحضيرات اللازمة. الوفد اللبناني أيضا بحسب مصادر رفيعة سوف يعرض خطته التي نفذها في جنوب الليطاني مع بعض التعديلات التي وضعت وأدخلت تماشيا مع الواقع الميداني الحالي، ولا سيما بعد انسحاب إسرائيل في المراحل اللاحقة. أيضا سوف يشدد الوفد اللبناني بشكل أساسي على مسألة وقف إطلاق النار كموضوع ثابت وخط أحمر يعني لاستمرار التفاوض. كذلك علمنا بأنه الوفد العسكري اللبناني سوف يحاول توضيح بعض المصطلحات، ولا سيما من المنظار العسكري، تحسبا للوقوع في أي أفخاخ على غرار 2024، ولا سيما بالنسبة لمسألة حرية الحركة. أما بالنسبة إلى اجتماعات 2 و3 حزيران، طالما أنه السفير سيمون كرم توجه إلى واشنطن، فمسألة إعلان النيات التي كان لبنان قد وضع ملاحظاته عليها سحبها نتنياهو لإعادة النظر ولم يرد بعد جوابا حتى الآن. أيضا أورد بعض المعلومات التي وردتنا من موقع بيروت تايم أن الوفد الإسرائيلي يتألف من 6 ضباط طبعا، وبحضور أيضا 6 ضباط من الجيش اللبناني، هم العميد جورج رزالله، العميد زياد رزالله، العقيد وديع رفول، العميد وائل عباس، العقيد مازن الحاج، العميد عمر حليحل. وطبعا يورد موقع بيروت تايم بأنه السفيسي مكرم سيشارك في هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى أنه لن يكون بإمكان وبمقدور كرم أو غيره المصادقة على أي قرارات داخل الجلسة من دون العودة كل إلى مرجعيته. رزق الله إلى قائد الجيش رودولف هيكل وكرم، إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن يتواصل هيكل وكرم سويا ثم يبلغان الوفد بما اتفقا عليه.
2: شكرا رامي.
0: وبالتزامن تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية من البابا لاوين 14 جدد فيها الحبر الأعظم خالص محبته للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف، كما أكد اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه. كلام البابا جاء بعدما شدد عون في رسالة له على أن لبنان يمر اليوم بظروف استثنائية بالغة الخطورة نتيجة التوترات والصراعات التي تعصف في منطقة الشرق الأوسط.
2: بعد التفاوض لبنان على موعد مع حركة دبلوماسية فرنسية عربية، ماذا في تفاصيلها وحول أي ملفات؟ التفاصيل مع منى صليبة. منى، يعود يعني الدور الفرنسي إلى لبنان، عن أي ملفات رح يبحثوا؟
4: في طموح أن يعود الدور الفرنسي، في محاولات فرنسية، ولكن في تذكير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على الدور الفرنسي. بالرغم من ذلك معلوماتنا بتقول أنه يزور موفد فرنسا جان إيف لودريان بيروت الأسبوع المقبل بعد الأعياد، ومن بعد زيارة لودريان رح بيزور وزيرتين فرنسيتين، واحدة منهم وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بيروت. وقد يكون هناك زيارة للموفد السعودي، في معلومات عم تتحدث، وهالمعلومات ربطت أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بزيارة الموفد السعودي، لأنه لبنان سيكون مشمول بالاتفاق بحسب المعطيات. زيارات فرنسا بشكل أساسي بتركز على تعبير عن اهتمام فرنسا، تقديم المساعدات من قبل فرنسا ودول أوروبية ودول عربية. تعمل فرنسا على جمعة، وقد تمكنت من جمعة، على المفاوضات وما بعد اليونيفيل، وهي النقطة الأبرز. بالمفاوضات لا يراد أوروبيا وفرنسيا أن يترك لبنان لحاله بين إسرائيل وأمريكا، فخوفا من أن تطرح عليه ملفات ما قادر يعالجها لحاله، لسيما أنه في بالمفاوضات مطروح أن تشكل قوة ثلاثية بين الجيوش، يعني الجيش الأمريكي الإسرائيلي واللبناني، وهذا نقطة حساسة جدا للبنان. ففرنسا تريد أن تواكب هذا الموضوع. طبعا في مساعي فرنسية لنقل المفاوضات إلى أبرس أو باريس أيضا تواجه بالصد، لا يريدون ذلك، ولكن هناك خشية فرنسية لأنه أمريكا مسلمة كتير لإسرائيل أن يكون لقمة سيغة لبنان في هذه النقطة. في موضوع ما بعد اليونيفيل، وهذا الموضوع الذي بحسب وصف مصدر دبلوماسي مطروح على الطاولة بقوة وعلى نار حامية، طبعا فرنسا تريد هي ودول أوروبية في موافقة على تشكيل قوة أممية لتكون في جنوب لبنان، ولكن يريدون غطاء الأمم المتحدة. كان مفروض أنه أمين عام الأمم المتحدة يصدر التقرير بأول أيار، ولكن تم إرجائه، متخوفون من فيتو أمريكي أو إسرائيلي، ولكن هذه يعمل على هذا الموضوع لكي تنشر هذه القوة في جنوب لبنان.
2: شكرا مولا.
0: أمنيا، غارة عنيفة هزت أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، شكوك إسرائيلية حول نجاح العملية، ورسالة قوية اللهجة لنتنياهو. تقرير كيفن عبدو.
5: بعد أسابيع من الهدوء الحذر الذي خيم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعدما حكي عن ضمانات أمريكية بعدم استهدافها، عادت الغارات الإسرائيلية لتضرب من جديد، وهذه المرة باستهداف شقة سكنية في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفيت على أطراف الضاحية، ما أدى إلى أضرار جسيمة وسقوط ضحية وابنتها. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الهدف من العملية هو علي الحسيني، مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله ورئيس قسم الصواريخ في فرقة الإمام الحسيني التابعة لفيلق القدس الإيراني، وهي فرقة أسسها قاسم سليماني قبيل اغتياله بفترة. إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناتان 14 و15 الإسرائيليتان أشارت إلى وجود شكوك داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بشأن نجاح العملية، في وقت نقلت مصادر عسكرية إسرائيلية إمكان فشل عملية الاغتيال. هذا ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد من حزب الله. في الأثناء أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارة حصلت بعد محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام. توازيا، رسالة قوية اللهجة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فحواها أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة، بمعنى أنها ستستهدف من تريد أينما تريد وساعة ما تشاء.
2: هذا ويستمر الجيش الإسرائيلي بالتصعيد جنوبا ويكثف من الأحزمة النارية والأعين شاخصة على مدينة النبطية. المزيد حول التطورات الميدانية مع الزميلة رنين إدريس. مساء الخير رنين.
6: ما في شيء بدعي للتفاؤل، بالعكس مزيد من القتل والدمار للأسف. خلينا
7: للأسف،
6: على عكس النية المرجوة لوقف الحرب عشية المفاوضات في واشنطن، يستشرس الجيش الإسرائيلي في ضرباته على لبنان جنوبا وبقاعا، والعنف الإسرائيلي يتركز على مدينتي النبطية وصور لما تحملان من رمزية كأكبر مدن الجنوب، كذلك لما تحملان من بعد تاريخي وثقافي واقتصادي. أحزمة نارية عنيفة على مدينة النبطية وأحيائها من دون استثناء، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات ممنهجة على صور التي طلب بإخلائها ومخيماتها، وهو يعمل على تدمير أحياء بكاملها في مدينة بما فيها الأحياء الأثرية. ميدانيا، تقدم للجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية أكثر وأكثر، وهو يستخدم الجرافات المسيرة في هذه المنطقة للاستطلاع ومن ثم إعادة انتشار قواته. وأعلن حزب الله في هذه المنطقة عن الاشتباك من المسافة صفر مع الجيش الإسرائيلي واستهداف بالمسيرات الانقضاضية تحديدا في منطقة الخزان. بالانتقال إلى يحمر شقيف، الجيش الإسرائيلي متواجد في مزرعة الحمرة هنا في هذه المنطقة، ويقال أنه أيضا متواجد في بعض الطرقات الاستراتيجية في هذه البلدة، وهو بات اليوم بعيد تقريبا 7 كيلومتر عن مدينة النبطية. طبعا يمكن القول أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على محاور عدة للوصول إلى هذه المدينة، الأول من زوتر باتجاه ميفادون ومن ثم من النبطية، الثاني كما سنرى على الخريطة من يحمر شقيف باتجاه النبطية الفوقة فالنبطية، وهو أيضا قد يكون عنده طموح أنه يوصل على مواقع استراتيجية أخرى من خلال قلعة شقيف فكفرت بنيت فتلت علي الطاهر الاستراتيجية. طبعا إذا بدنا نحكي عن القصف، فهو تركز بشكل عام على كل المنطقة الواقعة في شمال الليطاني دون استثناء، كما أنه استهدف كل من يحمر وسحمر في البقاع الغربي. التصعيد إذن سيد الموقف وسط نداءات إسرائيلية خصوصا من اليمين المتطرف بتوجيه ضربات أقصى وأكبر في بيروت والضاحية، ويبقى السؤال، هل ستأتي المفاوضات غدا الجمعة بنتيجة توقف آلة الدمار في الجنوب؟
0: شكرا لك رنين، ونبقى دائما في
8: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M4 motorway in Greystanes, there's been a crash eastbound passing Clunies Ross Street. It's taking out the left-hand lane and speeds are back down to 40k. And in Windsor, a broken down bus on Bridge Street northbound past Macquarie Street. Otherwise, in Melbourne, there's been a collision on the Monash Freeway outbound after Fenchurch Gully Road. It's taking out the left-hand lane. And some slow delays following an earlier breakdown on the Westgate Freeway inbound prior to the Burnley Tunnel. All lanes are now open, but delays are back through to the Balti. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لكم مستمعينا. تعرفنا كمان على أغانينا الحلوة, استمعنا للفنان نجوى كرم واستمعنا كمان للفنان أحمد السعد. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة السبت, درجات الحرارة بسيدني بتوصل لعشرين, 17 على صعيد ميلبن. مني كاتيانا صرافة كان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. لن تعرف حجم الضرر الذي خلفه شخص سام في حياتك إلا بعد فترة من خروجه, لأنك بعد تجاوزك الانفصال ستلاحظ تغييرا مدهشا في سلامك الداخلي, تصالحك مع أمور كثيرة في الحياة, هدوءك, استقرارك النفسي, إقبالك على الحياة. المخيف إنك لن تشعر بضرره وقت وجوده بل بعد خروجه من حياتك وبفترة كمان. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفقة إذاعة 2ME حبيبتي بيروت. للفنانة عبير نعمي بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بدي كمان ذكركم مستمعينا قبل ما نروح لعند الفنانة عبير نعمي إنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 West Street Fairfield. Sen nur.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من وين فيكن فيها عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء، تنكمل أمسيتنا برفقتكم أمسية الجمعة. اليوم تاريخنا 29 من شهر مايو أيار. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ميلبن. ما في تغيير أبدا بأحوال طقسنا لبكرة السبت. بسيدني درجات الحرارة 20 ممطر، 17 على صعيد ميلبن كمان ممطر. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: تعودي لمتابعة أمسيتنا برفقتكم مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM من عند الفنانة دارين حتشيتي. منروح لدردشتنا. في زمن السرعة والانشغال أصبح كثير من الناس يعيشون سنوات بجانب بعضهم دون حتى تعارف بسيط. قد نلتقي عند صندوق البريد أو أثناء ركن السيارة أو في الحديقة القريبة، لكن أحيانا مستمعينا تبقى العلاقة مجرد مرحبا وبس. الجار الطيب قد يكون أول من يساعد وقت الطوارئ، شخص يطمئن عليك أثناء السفر، صديقا جميلا لأطفالك أو حتى سببا في شعورك بالأمان والراحة. البعض يتشارك الطعام والمناسبات، والبعض الآخر بالكاد يعرف اسم جاره. العلاقات الجميلة تبدأ بابتسامة وكلمة طيبة والاحترام المتبادل، وبيصنع مجتمعا أجمل للجميع. أمرار بتحس إنه بدك تقله يا جاري أنت بدارك وأنا بداري، وأمرار بتكون هيك قاعد من الضجر ومن قلة الحيلة بتقول يا ريت عندي جار حدي تأطلع هيك اشرب أنا وياه فنجان قهوة، أو أعزمه قل له تفضل يا جار تنشرب فنجان قهوة أو ناكل صحن تبولة أو نقعد هيك ندردش سوا. يعني بس الواحد بهالأيام عن جد بيحتار أي ناحية لازم يتوجه. بقول له مرحبا وأهلا وسهلا فيك يا جار، ولا بقول له يا جارة يا جاري خليك أنت بدارك وأنا بداري. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أمرار الواحد وخيه ما بيتفق، كيف هو وجاره مثلا؟ هيدا مثل بس لأكتر ولا أقل. أمرار الجار قبل الدار، كمان هذا سامعين ولا هذا المثل؟ أكيد الجار قبل الدار. إيه، لأنه الجار أمرار كتير قريب عليك وبيحميك وبيكون واقف حدك، وساعة الطوارئ ساعة بيصير معك شيء جارك أقرب الشيء لألك، أقرب من خيك البعيد. جارك القريب أقرب من جارك القريب باردون أقرب من خيك البعيد. بونسوار. Hey.
1: 2ME أستراليا. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME
0: مع الفنانة سارية السواس. مكمل مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM.
3: وجه الكومر

0: من عند الفنان صبحي توفيق بنروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME 1638 أي أم
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME مساء النور. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
11: صوت بيحدد الاتجاه، وصوت أسرع من الصورة، صوت بيكسر الصمت، وصوت بيفرض الانتباه، صوت يعدل المزاج، وصوت بينبض بالحياة، وصوت بيصنع المستقبل، صوت من خلف الكواليس، وصوت بيرفع الأدرينالين، وصوت بيحكي القصص وبيعيشك الأجواء. وبينتهي اليوم وما بتنتهي المواضيع. استمع كل يوم لراديو سكاي نيوز عربية عطول الطريق.

0: سكاينيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران مصير التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن وطهران اقتربتا من اتفاق، لكن المسار التقني يحتاج إلى وقت طويل. لبنان تفاوض على وقع التصعيد في خضم تصعيد إسرائيلي موسع على الجنوب اللبناني. ترقب لمحادثات بيروت وتل أبيب في واشنطن اليوم. توتر في البحر الأسود، سفن عدة تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة، قالت أوكرانيا إنها روسية. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، فيضانات نهر الفرات تهدد الشرق السوري، ودمشق تحذر السكان وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه. كما شدد فانس على أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة كبيرة من جراء الضربات الأمريكية.
2: إذا نظرنا إلى ما أنجزناه بالفعل، وبافتراض أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا سنعيد فتح مضيق هرمز، وقد قضينا بالفعل على جيشهم التقليدي، ونحن في وضع يسمح لنا بإحداث انتكاسة كبيرة لبرنامجهم النووي، ليس فقط خلال فترة ولاية هذا الرئيس، بل على المدى الطويل. لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا قريبون جدا وسنواصل العمل على ذلك.
1: كما أشار فانس إلى أن الاتفاق على التفاصيل التقنية يستغرق وقتا طويلا، بما فيه كيفية الوصول ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
2: جزء مما نحاول القيام به هنا هو تهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة. هناك تفاصيل معينة يجب تحديدها وستستغرق بعض الوقت. على سبيل المثال، حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن لنقل تدمير المخزون المخصب، فكيف يتم ذلك؟ متى يتم ذلك؟ وكيف يمكن الوصول إليه؟ كما قال الرئيس مرارا وتكرارا، لقد دفنا تلك الأشياء بشكل فعال للغاية في أعماق الأرض، لذا هناك الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها. لكن ما أقصده هو أنني أعتقد أننا نحرز تقدما. نحن نقترب من نقطة يمكننا فيها الجلوس وتسوية هذه القضايا.
1: من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقبل بأي اتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن فإنه سيستأنف العملية العسكرية ضد طهران.
3: نحن ندرس الوضع وسنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض وهم يتفاوضون، إنهم مفاوضون بارعون وماكرون أيضا، لكن في النهاية نحن نملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا. ليس لديهم أسطول بحري، 159 سفينة إيرانية ترقد الآن في قاع البحر، ونحن نلتقط صورا لكل واحدة منها. لقد دمر أسطولهم البحري بالكامل بنسبة 100%، ودمر سلاحهم الجوي بالكامل بنسبة 100%، ولقد قضينا على العديد من الأشخاص غير المعتدلين لديهم، وقضينا أيضا على أشكال مختلفة من القيادة. ولو لم نضربهم بقاذفات B2 قبل 9 أشهر لكانوا يمتلكون سلاحا نوويا الآن، ولكان الوضع مختلفا تماما.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه تلقى تأكيدات من السفير العماني لدى الولايات المتحدة بأن سلطنة عمان لا تعتزم فرض أي رسوم عبور على مضيق هرمز. التأكيد العماني يأتي تعزيزا للموقف الدولي الرافض بنحو قاطع لأي محاولات لتحويل مضيق هرمز إلى أداة للابتزاز المالي والسياسي.
4: تبخرت مناورة الجباية الإيرانية في مضيق هرمز. لا أحد مع إيران في محاولاتها لإخضاع حرية الملاحة الدولية في هذا الممر لمنطق الابتزاز المالي. فقد أكدت واشنطن أنها تلقت تأكيدات من السفير العماني بعدم وجود أي خطط لدى مسقط لفرض رسوم عبور على السفن في المضيق، لتجد طهران نفسها معزولة تماماً في مساعيها الرامية إلى تشريع ممارسات الجباية القسرية. ترفض الإدارة الأمريكية أي صيغة تمنح إيران رسوماً أو إدارة مشتركة للمضيق، بل العالم بأسره يواجه الابتزاز الإيراني في هذا الممر الحرج بالرفض القاطع، ويشدد على أنه لا يحق لأي طرف فرض قيود مالية عليه. بيد أن الهدف الأمريكي في هرمز اليوم يتجاوز مفهوم التأمين التقليدي للسفن إلى هندسة معادلة ردع تعيد صياغة قواعد اللعبة برمتها. في الماضي كانت المعركة تدار بمنطق رد الفعل، تهدد إيران بالإغلاق وزرع الألغام، فترد واشنطن بتحريك حاملات الطائرات لحماية الناقلات وخطوط الإمداد. أما اليوم فتريد إدارة ترامب نزع مفعول المضيق كأداة للابتزاز السياسي الدولي إلى الأبد وتحويله إلى فخ استراتيجي محكم الخناق. فأي تهديد إيراني مستقبلي في هذا الممر الحيوي سيتحول تلقائياً إلى زناد لتدابير تخنق الاقتصاد الإيراني أكثر. وفي قلب هذه المعادلة استهدفت عقوبات أمريكية جديدة الهيئة الإيرانية المستحدثة للإشراف على الملاحة في هرمز، مما يضع أي جهة أو شركة أو دولة تدفع أي رسوم لإيران بأي شكل تحت طائلة العقوبات الشديدة، حتى في حال جرى الدفع بطرق غير مباشرة أو عبر ترتيبات مالية التفافية بالغة التعقيد. فالتحذير الأمريكي شمل أيضاً تتبع شبكات الظل والشركات الواجهة إلى جانب عقود المقايضة السلعية المشبوهة، كلها باتت تحت المجهر.
1: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن اجتماعا بروتوكوليا سيعقد اليوم في البنتاغون بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بهدف وضع مسودة المفاوضات المرتقبة الجمعة المقبلة. وكان الوفد اللبناني المفاوض قد أعلن أن المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، مع الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية. كما أشار الوفد إلى أن واشنطن ستتولى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل بصورة استباقية ضمن مسار أمني يفترض أن ينطلق اعتبارا من 29 من مايو الحالي. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في مناطق واسعة جنوب لبنان، وقد سجلت غارات وقصف مدفعي على بلدات عدة، وأفيد عن مقتل شخص في غارة بطائرة مسيرة استهدفت فريقا إسعافيا في وقت سجل فيه تقدم إسرائيلي ميداني على محاور عدة. المزيد ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كناعنة، ومن جنوب لبنان مراسلنا سلمان العنداري. أرحب بكما، أبدأ معك سلمان وبآخر تطورات المشهد الميداني في ظل التصعيد الإسرائيلي المكثف في الجنوب اللبناني وفي البقاع أيضا، يعني منذ يوم أمس غارات إسرائيلية اعتبرت الأعنف.
5: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء، تنكمل آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الجمعة اليوم 29 من شهر ماي أيار. بكرة السبت درجات الحرارة بسدني 20-17 على صعيد ميلبن. مني كاتيانا السراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بنسمع جولة غنائية رائعة جدا عبر أثير راديو 2ME.

0: ساعات مشوار الدوات عن فيرغرام برفقتكم أنتو برفقتي ده 2 AM 16:38 AM. في شخص بتسأله وينك، مش تعرف وين موجود، بس بتسأل وينك تتعرف مين يلي سرق وقته منك. بونسوار من عنا من هون من راديو 2 AM.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: تعدي عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً، سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
0: العودة لمتابعي ما تبقى من مشوار درافت اب بروجرام، تحياتي لكم انتم برفقتي ذات 2ME 16:38 AM. امسية الجمعة اليوم تاريخنا 29 من شهر ماي ايار. حقائق قاسية لكن الجميع يكتشفها مؤخرا. الشخص يرى خيارا لا تجعل اولوي. كثرة الطيبة بدون حدود تستغل. ليس كل من يضحك معك بحبك. بعض الناس يعودون بس عندما يحتاجوك. الصمت أحيانا رسالة أقوى من الكلام. كلما نضجت قل عدد من تفهمون. التعلق الزائد بيخليك تخسر نفسك. أكثر الناس هدوءا غالبا مروا بأقصى الظروف. تحياتي المسائية لكم أنا وياك. الأغنية كتير حلوة وهادية ورائقة، وعلى أمل أمسيتكم مستمعينا هادية ورائقة. الفنان زياد برجي بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا عم يستمعوا لنا على 16:38 AM أو من خلال الويب سايت 2ME.com.au.

العودة لمتابعة مشوارنا برفقتكم أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا من عند الفنان زياد برجي. منروح لكوكب الشرق أم كلثوم هو صحيح الهوى غلاب راح تغني لنا 9 دقائق من هالأغنية الرائعة جدا عبر أثير راديو 2ME. بنسمع سوا مساء النور.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is Hits Radio 2ME Australia.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
4: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
3: ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 29 من شهر ماي أيار. بدي أتمنى لك المستمعينا بقية سهرة حلوة بيرفق راديو تيو ام اي. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة. راح أترككم بيرفق جولة إخبارية لتمام الساعة 8 بتتابعوها عبر أثير راديو تيو ام اي.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
6: Get the news first from 2ME.
7: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Suffolk now heading north along Bishop Street.
10: Roger that.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
12: TME Australia News.
13: Will Howard Evans with the top stories. Police have made multiple arrests while trying to remove protesters camped at the site of Brisbane's planned Olympic Stadium. There were chaotic scenes at Victoria Park this afternoon as several people were handcuffed and taken away. Authorities moved in this morning to begin clearing the site, with construction work set to begin early next week. Activists have been waging a long-running campaign against the stadium, citing the park's cultural and historical links. Former Prime Minister Tony Abbott has declared the Liberals are under new management as he takes the reins as the party's president. Mr. Abbott served as Prime Minister from 2013 until 2015 and lost his seat in Parliament at the 2019 election. He's now been elected unopposed as the party's new president, saying it's his duty to serve the party, which he says is experiencing an existential crisis. James Valentine has been remembered as a wonderful human being, loving father, and funny, inclusive, empathetic veteran ABC broadcaster at his public memorial in Sydney. Valentine died at 64 last month, 2 years after he was diagnosed with cancer. Master of Ceremonies Richard Glover, who shared the airwaves with Valentine for many years, said the service at Sydney Town Hall was a celebration to give thanks. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: العربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران مصير التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن وطهران اقتربتا من اتفاق، لكن المسار التقني يحتاج إلى وقت طويل. لبنان تفاوض على وقع التصعيد في خضم تصعيد إسرائيلي موسع على الجنوب اللبناني. ترقب لمحادثات بيروت وتل أبيب في واشنطن اليوم. توتر في البحر الأسود، سفن عدة تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة، قالت أوكرانيا إنها روسية. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، فيضانات نهر الفرات تهدد الشرق السوري، ودمشق تحذر السكان وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه. كما شدد فانس على أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة كبيرة من جراء الضربات الأمريكية.
2: إذا نظرنا إلى ما أنجزناه بالفعل، وبافتراض أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا سنعيد فتح مضيق هرمز، وقد قضينا بالفعل على جيشهم التقليدي، ونحن في وضع يسمح لنا بإحداث انتكاسة كبيرة لبرنامجهم النووي، ليس فقط خلال فترة ولاية هذا الرئيس، بل على المدى الطويل. لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا قريبون جدا وسنواصل العمل على ذلك.
1: كما أشار فانس إلى أن الاتفاق على التفاصيل التقنية يستغرق وقتا طويلا، بما فيه كيفية الوصول ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
2: جزء مما نحاول القيام به هنا هو تهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة. هناك تفاصيل معينة يجب تحديدها وستستغرق بعض الوقت. على سبيل المثال، حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن لنقل تدمير المخزون المخصب، فكيف يتم ذلك؟ متى يتم ذلك؟ وكيف يمكن الوصول إليه؟ كما قال الرئيس مرارا وتكرارا، لقد دفنا تلك الأشياء بشكل فعال للغاية في أعماق الأرض، لذا هناك الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها. لكن ما أقصده هو أنني أعتقد أننا نحرز تقدما. نحن نقترب من نقطة يمكننا فيها الجلوس وتسوية هذه القضايا.
1: من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقبل بأي اتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن فإنه سيستأنف العملية العسكرية ضد طهران.
3: نحن ندرس الوضع وسنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض وهم يتفاوضون، إنهم مفاوضون بارعون وماكرون أيضا، لكن في النهاية نحن نملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا. ليس لديهم أسطول بحري، 159 سفينة إيرانية ترقد الآن في قاع البحر، ونحن نلتقط صورا لكل واحدة منها. لقد دمر أسطولهم البحري بالكامل بنسبة 100%، ودمر سلاحهم الجوي بالكامل بنسبة 100%، ولقد قضينا على العديد من الأشخاص غير المعتدلين لديهم، وقضينا أيضا على أشكال مختلفة من القيادة. ولو لم نضربهم بقاذفات B2 قبل 9 أشهر لكانوا يمتلكون سلاحا نوويا الآن، ولكان الوضع مختلفا تماما.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه تلقى تأكيدات من السفير العماني لدى الولايات المتحدة بأن سلطنة عمان لا تعتزم فرض أي رسوم عبور على مضيق هرمز. التأكيد العماني يأتي تعزيزا للموقف الدولي الرافض بنحو قاطع لأي محاولات لتحويل مضيق هرمز إلى أداة للابتزاز المالي والسياسي.
4: تبخرت مناورة الجباية الإيرانية في مضيق هرمز. لا أحد مع إيران في محاولاتها لإخضاع حرية الملاحة الدولية في هذا الممر لمنطق الابتزاز المالي. فقد أكدت واشنطن أنها تلقت تأكيدات من السفير العماني بعدم وجود أي خطط لدى مسقط لفرض رسوم عبور على السفن في المضيق، لتجد طهران نفسها معزولة تماماً في مساعيها الرامية إلى تشريع ممارسات الجباية القسرية. ترفض الإدارة الأمريكية أي صيغة تمنح إيران رسوماً أو إدارة مشتركة للمضيق، بل العالم بأسره يواجه الابتزاز الإيراني في هذا الممر الحرج بالرفض القاطع، ويشدد على أنه لا يحق لأي طرف فرض قيود مالية عليه. بيد أن الهدف الأمريكي في هرمز اليوم يتجاوز مفهوم التأمين التقليدي للسفن إلى هندسة معادلة ردع تعيد صياغة قواعد اللعبة برمتها. في الماضي كانت المعركة تدار بمنطق رد الفعل، تهدد إيران بالإغلاق وزرع الألغام، فترد واشنطن بتحريك حاملات الطائرات لحماية الناقلات وخطوط الإمداد. أما اليوم فتريد إدارة ترامب نزع مفعول المضيق كأداة للابتزاز السياسي الدولي إلى الأبد وتحويله إلى فخ استراتيجي محكم الخناق. فأي تهديد إيراني مستقبلي في هذا الممر الحيوي سيتحول تلقائياً إلى زناد لتدابير تخنق الاقتصاد الإيراني أكثر. وفي قلب هذه المعادلة استهدفت عقوبات أمريكية جديدة الهيئة الإيرانية المستحدثة للإشراف على الملاحة في هرمز، مما يضع أي جهة أو شركة أو دولة تدفع أي رسوم لإيران بأي شكل تحت طائلة العقوبات الشديدة، حتى في حال جرى الدفع بطرق غير مباشرة أو عبر ترتيبات مالية التفافية بالغة التعقيد. فالتحذير الأمريكي شمل أيضاً تتبع شبكات الظل والشركات الواجهة إلى جانب عقود المقايضة السلعية المشبوهة، كلها باتت تحت المجهر.
1: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن اجتماعا بروتوكوليا سيعقد اليوم في البنتاغون بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بهدف وضع مسودة المفاوضات المرتقبة الجمعة المقبلة. وكان الوفد اللبناني المفاوض قد أعلن أن المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، مع الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية. كما أشار الوفد إلى أن واشنطن ستتولى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل بصورة استباقية ضمن مسار أمني يفترض أن ينطلق اعتبارا من 29 مايو الحالي. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في مناطق واسعة جنوب لبنان، وقد سجلت غارات وقصف مدفعي على بلدات عدة، وأفيد عن مقتل شخص في غارة بطائرة مسيرة استهدفت فريقا إسعافيا في وقت سجل فيه تقدم إسرائيلي ميداني على محاور عدة. المزيد ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كناعنة، ومن جنوب لبنان مراسلنا سلمان العنداري. أرحب بكما. أبدأ معك سلمان وبآخر تطورات المشهد الميداني في ظل التصعيد الإسرائيلي المكثف.

هلو مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2MA Australia. إن شاء الله متقدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.

This is their Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راه بكبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تويمي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير تابعونا على 1638 AM تويمي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على تويمي
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. QME music. No boundaries. No rules.
4: What the f-
1: 2ME. No limits.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة.

0: المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
2: بعد ما قدمت إيران مقترح رفع العقوبات مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار بفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل والعناوين تابعونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
3: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

حاجة أي حاجة قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهت

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: The biggest hits.
2: من راديو 2ME من غيطانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
1: From the biggest singers.
3: Marco Tony Kiwan.
4: بلاكي ما فيه.
1: على إذاعة 2ME أستراليا.
4: كل شي عطيك.
1: Only on 2ME.
5: وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
1: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV. إسرائيل تحدد بالنار قواعد الاشتباك الجديدة مع حزب الله. فبعد ظهر الخميس نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما في محيط منطقة الشويفيت مستهدفا مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله. وبمعزل عن نجاح العملية أو عدم نجاحها، فأن مجرد حصولها يعني أن هدف إسرائيل تثبيت واقع ميداني جديد في الجنوب إلى جانب القدم الميداني، وانتقال العمليات والإنذارات من خط شمال الليطاني إلى خط شمال الزهراني تجاوز جديد لإسرائيل يطيح بالقوانين الدولية، إذ استهدف القصف الإسرائيلي بشكل مباشر قلعة الشقيف الأثرية المدرجة على لائحة اليونسكو للأماكن الثقافية والتراثية. البداية إذن من القصر الجمهوري، حيث تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تفاصيل المفاوضات. وبحسب معلومات الـ MTV، ركزت توجيهات الرئيس عون على الضغط للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة بهدف تسهيل المفاوضات في ظل الإصرار الإسرائيلي على مواصلة العمليات، وفي وقت وضع فيه لبنان ملاحظاته على مسودة إعلان النيات بدون رد إسرائيلي حتى الآن. كشف مصدر دبلوماسي للـ MTV أن الوفد العسكري اللبناني سيشدد على أولوية وقف النار بشكل كامل، كما سيسعى لتوضيح مصطلحات عسكرية تحسبا للوقوع في أفخاخ على غرار عام 2024، ولا سيما بموضوع حرية الحركة. أما في ملف انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني، فاعتبر المصدر أن فكرة البايلوت زون قد تنجح كنموذج لتطبيق العملية. بالتزامن، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية من البابا لون 14 جدد فيها الحبر الأعظم خالص محبته للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف، كما أكد اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه. كلام البابا جاء بعدما شدد عون في رسالة له على أن لبنان يمر اليوم بظروف استثنائية بالغة الخطورة نتيجة التوترات والصراعات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. في أمن الجنوب، خبر شكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية المتعلقة بالأماكن الأثرية والثقافية، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي قلعة شقيف الأثرية ودمر أجزاء منها بعدما احتل بلدة أرنون. المجلس البلدي في أرنون استنكر استهداف القلعة التاريخية لما تمثله من قيمة وطنية وثقافية وإنسانية كبيرة، وشدد المجلس على أن القلعة منحت عام 2024 الحماية المعززة بموجب اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ما يجعل أي استهداف لها انتهاكا واضحا وصريحا للقوانين والمواثيق الدولية. من جهتها، أفادت معلومات الـ MTV بأن وزارة الثقافة تتحضر لرفع دعوى في هذا الخصوص عبر اليونسكو. توازيا، تقدمت القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة دبين بغطاء جوي وقصف مدفعي مكثف، كما تعرضت بلدات عريض مرجعيون والخيم لسلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي إسرائيلي. هذا واستهدفت الغارات أيضا مناطق تير دبة ودير قانون، رأس العين والنبطية والمنصوري. في المقابل، أعلن حزب الله استهدافه تجمعات للجيش الإسرائيلي في البياضة وشمع وزوتر الشرقية ويحمر شقيف، في وقت حذر فيه الجيش الإسرائيلي أهالي منطقة مرجعيون بعدم التحرك من المنطقة وعدم تجاوز خط الأحمر الذي حدده لأهالي البلدة. أمنيا، غارة عنيفة هزت أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، شكوك إسرائيلية حول نجاح العملية ورسالة قوية اللهجة لنتنياهو. تقرير كيفن عبدو.
1: بعد أسابيع من الهدوء الحذر الذي خيم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعدما حكي عن ضمانات أمريكية بعدم استهدافها، عادت الغارات الإسرائيلية لتضرب من جديد، وهذه المرة باستهداف شقة سكنية في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفيت على أطراف الضاحية، ما أدى إلى أضرار جسيمة وسقوط ضحية وابنتها. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الهدف من العملية هو علي الحسيني، مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله ورئيس قسم الصواريخ في فرقة الإمام الحسين التابعة لفيلق القدس الإيراني، وهي فرقة أسسها قاسم سليماني قبيل اغتياله بفترة. إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناتان 14 و15 الإسرائيليتان أشارت إلى وجود شكوك داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بشأن نجاح العملية، في وقت نقلت مصادر عسكرية إسرائيلية إمكان فشل عملية الاغتيال. هذا ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد من حزب الله. في الأثناء أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارة حصلت بعد محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام. توازياً، رسالة قوية اللهجة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فحواها أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة، بمعنى أنها ستستهدف من تريد أينما تريد وساعة ما تشاء.
0: في مكة المكرمة التقى وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات والتصدي لمخاطرها. وأكد الحجار أن لبنان يواجه تحديات متزايدة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة لدعم الاستقرار وصون الأمن، مثمنا استمرار دعم المملكة للبنان، كما أشاد بجهود السعودية في تنظيم شؤون الحج. وكان بلغ عدد الحجاج هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، مع تسجيل انخفاض بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي. أما عيد الأضحى في لبنان فيحل مختلفا على صيدا هذا العام، حركة خجولة في توزيع الأضاحي وغصة في القلب. التفاصيل في تقرير ليارا الهندي.
2: في اليوم الثاني من عيد الأضحى وفي مدينة تستقبل أكثر من 30,000 نازح من النبطية والجنوب، هذا هو المشهد من صيدا، مدينة تحتفل بالعيد لكن بغصة. فالأضاحي هذا العام أقل رغم تضاعف أعداد المحتاجين والحرب إلى جانب الأزمة الاقتصادية، قلبت مشهد العيد رأساً على عقب.
3: موضوع الغنم والبقر عالم غليان، وضع الأمن كمان بيلعب دور. كانت بالأول الخروف يكلف $300 $250، هلا عم يكلف $550. مثل اليوم المسلح بكون عادةً بكون في كمية ذبحة كتير غنم. هل السنة تقريبا أقل من النص، يعني حوالي شيء 30% من عن السنة الماضية.
2: هنا في هذا المسلخ كانت الجمعيات والأهالي المقتدرون يقصدون المكان لشراء الأغنام وذبحها وتوزيعها على العائلات المحتاجة. أما اليوم فالحركة خجولة والإقبال تراجع بشكل واضح.
4: نسبة الذبح بالنسبة لهيدي السنة كتير نازلة عن هيديك السنة وعن السنوات اللي مرت، يعني لسبب أنه الوضع الاقتصادي معروف، يعني اليوم صار حق الخروف بواسي معاشات ناس، فمش كل العالم فيها تذبح، هيدي معروفة.
2: وفق الأرقام بلغت واردات لبنان من الأغنام والماعز الحية نحو 3.1 ملايين دولار عام 2025، بعدما كانت 14.9 مليون دولار عام 2024. أما واردات البقر الحي فسجلت نحو 315 مليون دولار عام 2025 مقارنة ب 311 مليون دولار عام 2024. بين الحرب، النزوح والضغوط المعيشية، تراجع سوق المواشي وغابت الأضاحي عن بيوت كثيرة. ففي عيد يفترض أن يحمل الفرح والتكافل، حضرت هذا العام القدرة المفقودة أكثر من الأضحية نفسها.
0: الأم تدير حساب ابنها القاصر من دون الأب، مصرف لبنان يمنحها صلاحية مالية حصرية لأولادها القاصرين. التفاصيل مع أطوان سعادة.
5: مصرف لبنان أصدر تعميما يتيح للأم فتح حساب مصرفي لولدها القاصر على أن تتولى وحدها إدارته حتى بلوغه سن 18.
6: إعلان مصرف لبنان اليوم الحقيقة ما هو إلا إعادة تفعيل لقرار أو تعميم صدر سنة 2009، ما تفعل هالقرار بهداك الوقت. اليوم بيطلب من اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعيد تفعيل هالتعميم. نحن بدنا نكرس دور المرأة اللبنانية، ترسيخ مفهوم المساواة بالمجتمع، بانتظار أنه يصدر قانون بيكرس هالشي، مش يبقى بس تعميم.
5: هذا الإجراء صدر على شكل تعميم وليس قانونا، فهل يعتبر ملزما وهل يتعارض مع الولاية الجبرية التي تمنح الأب حق اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالقاصر؟
7: قبل صدور هالإعلام كنا نربط هالحق بمبدأ الولاية الجبرية، ما في نص بالقانون بيمنع المرأة من فتح الحساب اللي بيستفيد منه أولادها القاصرين، فإذا هالشي مباح، هالأمر مباح، ولا يجوز النظر إلى هذه المسألة من زاوية الولاية الجبرية، إنما النظر إلى من ناحية الأعمال النافعة نفع محض للقاصر.
5: حتى في حال وفاة الأم لا يحق للوالد بصفته وليا جبريا التصرف بالحساب إلا بإذن من المحكمة المختصة.
7: يعني عنا عقد ائتماني عنده ثلاث أطراف، المنشئ يلي هي الأم، المؤتمن يلي هو المصرف الذي يدير هذه الذمة المالية بتوجيهات من الأم، والمستفيد يلي هو القاصر اللي بيستفيد لما بيبلغ سن الرشد. يأتي هذا
8: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
9: ومنهني كل أهلنا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يكون عيد مبارك في كل الخير وفي السلام يعمل الكون كله، ما بس عنا بأستراليا وبلبنان وبلادنا العربية. إن شاء الله يعمل السلام الكل، لأنه إذا وجد السلام وجد الوئام، وجد كل شيء فيه خير بالسلام. صح يا أختي كلون؟
10: أكيد أكيد بنتمنى أكيد، وأنا هيدي فرصة كمان لحتى أرجع عيد من جديد كل المسلمين اللي عم يعيدوا اليوم بعيد الأضحى، وينعاد عليك أبو ربيع.
9: Thank you حبيب، Thank you. بدي أقول لك يا أختي كلون، أنا برغم أنه محبتي واحترامي لأستراليا، ولكن كمان بحق لي أنتقد مثل ما بنتقد أولادي، بنتقد أستراليا لأن أنا جزء منها. نعم. صح ولا لا يا كلون؟
10: طبعا. شو تعليقك على الموضوع؟
9: صدقيني نحن عنا فقر. عفوا تفضلي.
10: لا بدي أسألك شو ما عندك تعليق يعني على اليوم؟
9: أنا اليوم عندي تعليق طبعا.
10: بالنسبة ل يعني كمان نرجع نذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي عن نسبة الفقر، عن الناس اللي عم تاكل من صارية العائلات عم تاكل من القمامة، وشفنا الصور مباري على شاشات التلفاز، هذا مش مقبول بأستراليا. الطلاب اللي عم يروحوا على المدارس بدون وجبة طعام، واليوم عم بيهتموا بأنه يعطوا يمنعوا التمييز العنصري على أساس يعني جنس والمتحولين جنسيا. فعطيني رأيك يعني، شو تعليقك يعني على ما عم تقوم فيه الحكومة؟
9: والله يا أختي كلود، نحن الحكومة اللي عنا بتمنى كل الحكومات اللي جايين يروحوا على الجامعات اللي برا يتدربوا هونيك، لأنه نحن بحاجة إستراليا فقيرة، ما بس بالإنتاج، نحن جماعة مستهلكين، نحن جماعة القيادة عنا يعانون من الفقر الفكري والعملي. معقولي نحن انه نحن بلد فيها كل شيء كل شيء كل شيء، لانه عندك ال24 يعني السنه كامله فيك تزرعي فيها اللي بدك فيها اي موسم كان، لانه عندنا الفصول الاربعه على مدار السنه. معقول نحن نطلع نوصل لهالفقر هذا الموجودين فيه؟ نحن يا كلود اذا بتشوفي انه لما بنروح على الماركت لما بنشتري المشتري انه البصل والثوم وشغلات كتير جاي من الصين، والصين مليار ونص انسان، تصوري انه مليار ونص انسان وارضها بتعانى من الثلج ما بين 5-6 شهور وعندها اكتفاء ذاتي وبتصدر. نحن معنا ثلج، عندنا ثلج بيمنع الزراعه، ولا عندنا ثلج يمنع انه الاستثمار بهالارض الطيبه هيدي. نحن عندنا بس فقر بالقياده، القياده بحاجه بس لانه يتعلموا كيف بدهم يصيروا دول منتجة مثل ما كنا وقت اللي جينا على أستراليا. الخير كان ما بتصور قديش. هلأ نحن معقول نكون في عنا فقر بالزراعة والأراضي تبعنا بالطعم العالم، مش بالطعم بس أستراليا. بصدي أنا عندي جيران هون شفتهم، ما بدي أحكي مين، شفتهم عم يشتروا بصدي علب تبع الكلاب والسينات التشونة وهيك شغلات، قال لي لأنه يضل أخاص ما فينا نحكي فيها، بس هيدي قدامي صارت. شو بدك تعملي؟
10: لا يكلوها.
9: شوفوا وين وصلنا.
10: لا يكلوها، معقول يعني هذا شيء؟ أنا
9: إيه إيه إيه إيه إيه. بتشوفيهم إذا بتروحي بتلاحظي في عالم بتلاقي عم تمشي أعماله عم بتطلع إذا حدا شايفها بتروح تشتري إذا بيعرفوها حدا يعني. عم بيشتروا تبع العلبة تشونة تبع أجلك الحيوانات مشان يخذوها هني لأنه أرخص. معقول بإستراليا يتوجد هيك ناس بهالفقر هيدا؟ وكتر خير الله سيرفيشن أرمي إذا بتجي لعنا بفكتوريا اللاين تبع ما قال إخي لك. حتى الحكومة ما عم تقوم بقى بوجبات اتجاه شعبها يا كلود، ما عاد عم تقوم اتجاه ولا يمكن ما بقى في شيء. حكومات فاشلة فاشلة فاشلة فاشلة.
10: نعم.
9: شوف بكاملة.
10: شكرا لك على المداخلة أبو ربيع. لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص بالنسبة لزيادة حالات الفقر عندنا في أستراليا وتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي، وبرأيكم يعني شو دور الحكومة يعني، وهل فعلا يعني بتصدقوا أنه في ناس بأستراليا، هل بتصدقوا أنه في ناس بأستراليا عم تاكل من النفايات؟ هل يعقل أنه هالبلد الغني بثرويته الهائلة اللي تعتبر أستراليا على المستوى النفط الزراعة يعني كل الموارد اللي موجودة هون عنا في أستراليا اللي بتخليها من أغنى دول العالم، ولكن للأسف صرنا أفشل دول العالم اليوم بإدارة ثروة أستراليا. هيدا الشيء اللي عم نلاحظه اليوم، أفشل بلد بإدارة الثروة، لأنه أنت بس يكون عندك هالقد من الموارد المهمة بهالبلد ومش عارف كيف تديرها، ومش عارف كيف المواطن كمان يستفيد من ثروة بلده. فخلينا نسمع أنتو أراءكم على الهواء بالنسبة للتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي. تعليقكم على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. وكمان اليوم يلي عم بيسعوا يعني كمان لإعطاء حقوق للمتحولين جنسيا، اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان الAHRC اللي يعني كان تصريح مثير للجدل أنه الرجال يلي بيعرفوا أنفسهم كنساء أو متحولين جنسيا عم يتعرضوا للتمييز على أساس احتمال الحمل، رغم أنه أقرت بأنه الذكور البيولوجيين لا يمكنهم يعني طبعا الحمل. لكن مفوضة التمييز على أساس الجنس باللجنة دكتورة أنا كودي قدم جلسة تقديرات الموازنة كانت يوم مبارح أنه النساء المتحولات جنسيا بحق لهم الحصول على الحماية إذا ما قام صاحب عمل بتوظيفهم لأنه بيرغبوا أو بيخططوا للحمل. يا عمي مروا علينا شوي عن جد، يعني شيء ما بتتصدق. ملتهيين بهيدي الأمور بالمثلية الجنسية بالمتحولين جنسيا وبالمبارف شو، وناسين أنه في عنا وضع معيشي هالقد عم بيكون صعب
11: بشكل مثل كأنه مظاهرة بشكل هيك اعتراض على هذا القرار بالدولة. وتقريبا الفوت كان نحن بحدود 7.5 مليون ضد هذا القرار المثليين يعني للزواج هون بأستراليا.
10: نعم.
11: هذا من كم سنة لورا.
10: نعم.
11: و12 مليون مقابلهم الأسترالي، الشعب الأسترالي الأصلي يلي صوت مع القرار وربحوا هوديك الجماعة. بتذكر كلنا أنا كنت بالشغل قلت له لصاحبي روح تحت نعمل تصويت، قال لي وينك هلأ روح يا زلمة شو بدك بالشغلة، ما بعتقد بيربحوا وربحوا. نحن كنا 7 مليون هني 12 مليون وشوي.
10: نعم.
11: بقى هلا هيدي تداعياتها يعني خدي هلا على قوانين وعلى اخبار
10: او لك رح ياخذوني يعني على المحكمه. لا بالوقت اللي يعني نحن عم نطرح الموضوع من ناحيه انه الاهتمام اليوم في اولويه، في معاناه، في حالات فقر مدقع، اليوم اهتموا بهيدي القضايا. يعني هيدي مفروض انه تهتموا بهيدي القضايا، حتى يعني كمان لجان حقوق الانسان اللي مفروض تهتم بحالات الفقر اللي عم تصير عنا. وينهم اليوم من أنه في بعض الأشخاص عم تأكل صارت من القمامة؟ عم نسمع بأستراليا مثل هيدا الخبر؟ وين لجان حقوق الإنسان من أطفال عم بيروح على المدارس بدون ما يكون معهم أكل؟
11: مضبوط صحيح. يعني الشاطرين بيحطوا كاميرات، شاطرين بيحطوا إذا واحد مثلا في سوبينج قدام بيته بيحطوا له نص سوبينج.
10: نعم.
11: يعني شغلات كتير عم بيضايقوا على الناس، الطرقات كتير ضايقة عم بتكون. يعني شاطرين بالحفر، هودي جماعة الجرينز كمان حطوا شجر بنص الطريق مثلا. يا خي وسمة ما توسع الطريق انت عم بتضايق على العالم، معقول يعني؟ اذا نفس صغير الطريق واسع بيجي بضايقوها. غريبين عجيبين بطريقه التفكير يعني. بعد تقولي على المثليين يعني، وينك وين وصرنا يعني؟ بالكاميرات القوانين يلي مثل عم بتقولي في ناس اهم انه ما تاكل وتشرب يوميه اهم من قصه المثليين يعني. معلش انه هو بشر على راسي، بس ما كمان في اشي اهم، الناس البشر العادي لازم تموت يعني عادي، انه ما يقدر يطعمي اولاده مثل عم بتقولي.
10: خليك معي ربيع، خليك معي ربيع لحتى نستقبل معك كمان اتصال من جان من بانش بول سيدني. صباح الخير.
12: صباح الخير لإليك ولربيع، وإن شاء الله كل أيامك ربيع.
10: شكرا. والأيلين كمان لكل ربيع. مع أنه نحن بالخريف هون، بس يلا دعوة حلوة.
12: لا أنا بتمنى تكون أيامك ربيع ولربيع كمان.
10: شكرا شكرا
12: لك. بعتقد ربيع وقت ما لقى كان الانتخاب الجامي كان مثل الانتخابات العادية يعني، ولا اطيوم مجال اكثر من نهار، ولكن هذا بيثبت دائما انه الشيطان اقوى على الارض اقوى من الله يعني. جابوا هني بعتت 65% جابوا او 60% هيك، وهني ربحوا وقتها ايه. بس هذا مش يعني هذا نشكر خينا تيرنبول، هذا باش ليش حطوا له تيرن قبل اسمه، ما خلوش البول لوحده. بس هو هذا وقت حركش فيها وعمله، هذا مع رايت محسن امبارح، هذا عمالي اكثر ما احراري بافكاره، وكان رئيس الاحرار هو.
10: نعم.
12: وقت عمله مع انه كانوا هن عايشين مع بعض في شيء بيمنع، بس عطيهم اسم الزواج اللي هو اسم مقدس، كان عند الاسلام وكان عند المسيحيه وعند اليهود. حطه عندهم هني، وما بعرف هالزواج العقيم الذي لا ينتج يعني، بس هلني ما بعرف كيف بده يحبلوا رجال يعني، كل شيء وارد يعني. هذا يعني في بطل بيقولوا بيام اللي بصير العنزة تنط على على على بيام العنزة تنط على الفحل، المفحل ينط على العنزة. فعلني ما بعرف إذا أيام اللي نحنا صارت بالعكس يعني، من الرجال بدهم يحبلوا إن شاء الله بخاس، ولا بيحبل شكل هل ينطر لبرنطانيوس. مرنطانيوس بيتشافع على ما بجيب أولاد، فينظر له ما
10: بدنا نروح بكل الأحوال.
13: بدنا نهدى شوي،
10: بدنا نهدى شوي. أوراي
12: لا بس مثل ما عم تقولي يعني مسخرة مسخرة. عم طالب بحقوق الرجال بده يولد إن شاء الله بكرة، بس بده يحبل كمان، بس بده يحبل ما ياخدش فرصة 40 يوم.
10: ما هو هيك، ما هو هذا المقصد، ما هي الخبرية كلها.
12: لا بس يحمل بده ياخذ 40 يوم بس يولد، بس ان شاء الله بس بده يحمل ما ياخذ 40 يوم كمان يحمل ونطلع له اياهم كمان.
10: يعني انت بدك تتخيل انه عم يحمل وتعطيه حقوق مثله مثل المرأة الحامل اللي بتاخد إجازة وبتاخد حقوق.
12: بتجي كمان ولا لا؟
10: لا لا لا لا لا لا لا لا هون هلا بدنا نروق، هلا بدنا نروق.
13: طيب
10: اوكي
13: بيبي شاور كمان
10: ربيع،
13: خلينا جار على بدي حييك حبيب القلب، عطول معك يعطيك العافيه. ثانك يو لك يا كلود، يعطيك الف عافيه.
10: شكرا شكرا لك ربيع، وشكرا لجان على المداخله. راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تويمي استراليا على 16:30 AM. خبر ورد بهالوقت، ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: هدف المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو او التراجع امامه. هني هيك بفسروا، هذه المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو أو التراجع أمامه. لا بلشوا هيك شوي عم بيجملوها، أنه بلشت هيك، بس بلشت تتجمل بهذه الطريقة، أنا من هون بدي بلش قول أنه ممكن يتوصلوا لحل. بس هيك بلشوا بهذه الكلمات وبهذه العبارات أنه تفائلوا خير. هلأ ما بعرف إذا هو الموضوع صار اليوم تحول الحرب على إيران من الملف النووي الإيراني لمضيق هرمز، يلي ظاهر أنه كمان اختلاف الأراء موجود. بيقول ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: لما يكون في هونيك قائد أعلى واحد فالكل بيطيعه. اختلاف الأراء موجود دائما، لكن لما يكون في هونيك قائد أعلى واحد فالكل بيطيعه. حلو تلاميذ شطرين. أكون بستقبل معي اتصال بهالأثناء معنا من منطقة فيرفيلد سيدني ماجدة. صباح الخير.
14: هلو صباح النور لسيدني.
10: يا هلا صباح النور.
14: أنا عايزة أقول رأيي على السريع، وعشان أنا بسوق
15: يعني على قد ما ركز هقول لك.
10: تفضلي.
15: اقدر اوطي الراديو بتاعي وانا بكلمك؟
10: نعم
15: اقدر وانا موطيه، اصل سامع صوتي بيتردد.
10: انا عم بسمعك كتير بوضوح، تفضلي ماجدة.
15: اما انا سامع صوتي انا بيتردد، اقدر اوطي الراديو بتاعي؟
10: عظيم، يلا
15: وتسمعيني.
10: عظيم، هيدا طيب. المطلوب.
15: اوكي شكرا لك. بالنسبه لموضوع الفقر في استراليا، احنا في استراليا بقالنا تقريبا قربنا على 40 سنه ما سمعناش بفقر، وما تخيلناش في يوم من الايام هيبقى في فقر، لان الخير في استراليا الناس كله والعالم كله حاسدنا عليه. انا شايفه ان ده سوء تنظيم من الحكومه، في ناس شبعانه والاكل بيزيد منها وبيترمي، العيش بيترمي وافران بترمي والاكل بيترمي في المطاعم وفي الحفلات عشان يقولك هايجينيك هايجينيك. لازم يبقى فيه ضبط وترتيب لتوزيع يعني الميزانيه مثلا فور اكزامبل، واخد بالك؟ فكمان في ناس كثيرة قوي، رأيي أنا الشخصي أنا employment وهي تقدر تشتغل، فقاعدة على الإعانة في القهاوة بيلعبوا طاولة وبيلعبوا مش عارفة إيه وإيه وإيه وقمار وغير قمار أو بيسموه بوكر ماشين، ويقدروا يوفروا فلوس لعيالهم. الحكومة تقدر تاخد من العالم اللي هو عامل نفسه unemployment ويقدر يشتغل وتدي للناس الفقيرة دي. وبعدين أصلا الناس الفقيرة دي جات منين؟ سوء تخطيط من حياتهم. ثانيا يمكن يكون السنتر لينك بيمدوهم بإعانة. سمعاني يا مدام كلود كويس؟
10: أكيد يا عم بسمعك، عم بسمعك لركز معك. وأكيد لك هلا في حالات مش ضروري يكون كلهم، أنه في ناس ممكن تتكل على الإعانات الاجتماعية وعلى سنتر لينك، بس في حالات يعني مضطرين.
15: طب
10: يعني
15: ما يكفيش لو السنتر لينك ما يكفيش، يكفي في أضيق الحدود. على الأقل الأكل هنا رخيص والعيش والخضار.
10: الأكل منه رخيص، الأكل هون منه رخيص. إذا بتروي على
15: رخيص نسبياً نسبياً بالنسبة لبلاد العالم وبالنسبة للحكومة تقدر تمدهم بإعانة تكفيهم، مش هتزيد حتى على الأقل تكفيهم.
10: نعم.
15: وبعدين إحنا بنذكر ربنا في جمعيات خيرية كتير زي سيفيشن أرمي وسانتينز بول وهيئات مسيحية وغير مسيحية بتوزع أكل فري أو بحاجة رخيصة زي ميلز أون ويلز حاجة زي كده. ده الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني حكاية اليونيسكس وإنهم يخلفوا دي آخر الأيام يا مدام كلود. ربنا خلق الست ست والراجل راجل، حتى لو هو خلقه عنده حاجة اسمها استعداد في الغدد بتاعته إنه هو يقلب، فهو لو سيب نفسه كده على حاله هيحدد جنسه راجل أو ست، لكن هم بياخدوا هرمونات علشان يحولوا الراجل أو يحولوا الست. وبعدين افرض حولوا الراجل والراجل تحول لست او ست تحول لراجل،

0: مرة على إني الرفض ممكن يحطوا فيها كل البيئة بتاعت البيبي، والبيبي يتعيش جوه الروبوت ويجي يتولد في معاد معين. العلم يعني هيودينا في داهيه، خلينا نكسر قوانين الطبيعة والدين والأخلاق وكله.
1: نعم، هيدي بلشت تجربة بالصين.
0: لا، الحكومة لابد إن هي ترفض أي أفكار شاذة، وتعرف إن بلاش الدين عشان ما يقولوش حرام وحلال ومسيح ومش ومسلم. لا، العرف اللي ربنا خلقنا عليه ربنا إن الست ست والراجل راجل، ما يشجعوش ولا يوافقوا، والمرد جراه ومش المرد جراه، ده كله
1: نعم
0: ده كلام أنا شخصيا مش موافقة عليه.
1: شكرا ماجدة،
0: يكون رأيي وصل أكيد. وأشكركم لحسن الاستماع. طب اديني انت رايك كده في نص دقيقه كده في اللي انا قلته
1: لما دام اكيد. لا اكيد، انا بالنسبه لحالات الفقر اللي حضرتك عم تحكي عنها، انه باستراليا ما في حالات فقر ممكن يكون الانسان من ايده، هيدا انا يمكن شوي عندي ملاحظه بس عليه، لانه في هونيك غلا معيشة، في هونيك يمكن معاشات عم بتكون متدنية، فصاحب يعني العمل ما بيقدر يكفي مدفوعاته شهريا، كان بالنسبة لتنقلاته، بالنسبة للغلا المعيش، الأكل والشرب اللي كله ارتفعت الأسعار، فواتير الكهرباء اللي ارتفعت، هيدا كله الفوائد اللي اليوم البنوك اللي رفعت من الفوائد كلها بتخلي يعني كمان في بعض العائلات مش قادرة تكفي يعني تسدد فواتيرها الشهرية أو تقدر تقوم بواجباتها تجاه العائلة، فعم بيكون فعلا في هونيك حالات صعبة، في حالات فقر مطقة نتيجة الغلاء اللي موجود عنا في أستراليا. ومثل ما قلتي أكيد بوافق على أنه سوء الإدارة هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة، أنه أستراليا بلد من أغنى الدول بالعالم، لكن سوء إدارة هذه الموارد هو اللي عم بيكون الغلط. شكرا لك ماجدة بكل الأحوال على مداخلتك. رح أتابع مع سليمان معنا من منطقة برود ميدوز ملبن. صباح الخير لك.
2: صباح الخير للجميع. بس بدي أشارك لأن أنا صار لي سنوات كثيرة أشتغل في مؤسسة واللي التي على الاقتصاد وهل حقوق المثليين وهذا، أنا يعني احنا هذا الشيء مخطط مو باستراليا فقط، في الدول الغربية ككل، وبلش يعني بنشاط هذا الشيء من 50 سنة، كان الاستهداف هو تعليم الجامعات، فغيروا كثير من مبادئ التعليم انه what to think not how to think، يعني تعليم بلش اذا بلشنا نغير كيف الناس يفكرون، بعدين هذول اللي نسميهم بيبي بومرز صاروا بمؤسسات الدولة لأن هذه أكثر من 50 سنة، فالاستهداف كان من الجامعات، وبعدين قبل 30 سنة 35 سنة صار استهداف من تبنى الدول الغربية، تبنى نظام العلماء أنه صار يعني خصخصة كل شيء، وأصبح اليوم الناس مجرد يعني مخنوقين بالديون، وتفكيره كله أنه كيف بدفع هيك وبدفع القرض، فيعني الاستهداف هو مو بس قضايا التهجم على الأخلاق والقيم العائلية، لأن مثل ما نشوف اليوم من الجامعات هلا بلشوا إلى كيندرغارتن، يعني هذا الطفل إذا عمره 5 أو 6 سنوات بلشوا يقولون أنه جندر is all normal كيفك، والمؤسسات الدولة كلها بتدعم هذا الاتجاه. صحيح. لأن الناس اللي أخذوا مناصبهم في الدولة يعني هذه مو قضية نظرية مؤامرة، بس يعني واحد يقدر يثبت هذا الشيء، اللي يسموهم يوجينيكس، اللي ما يؤمنون أساسا بالخالق، ما يؤمنون أنه الإنسان قيمة عليا، أنه يؤمنون أنه في طبقة النخبة بالعالم هي اللي مسيطرة والباقي كلنا مثل الإمبراطوريات. فالتهجم على الدول الغربية هو الجانب السياسي سيطروا عليه، مثل ما تشوفين ما في فرق بين اليسار واليمين بكل الدول الغربية، يعني العجب العجائب هلا بدهم حتى يطلعون حرب نووية عن طريق أوكرانيا، والشعوب كانها نايمة، يعني الشعوب الغربية لأن صار هذا الشيء من عقود كان مخطط، إذا سيطرنا على الدول الغربية اقتصاديا سياسيا

0: مقتنع إعلاميا ثقافيا، بعدين نستخدم الغرب كأداة لبولي يعني لتهديد العالم إنه تمشون هيك، إذا ما تمشون حسب ما إحنا نريد في حرب تجارية عليكم، في حروب ساخنة عليكم. وتشوفين يعني شو سوى بشرق الأوسط والأوكرانيا، مو شيء يعني بس فريد. ف يعني الأيام صعبة، لأن من يكونون الناس يعني من خاصة الحرب الاقتصادية.
1: نعم.
0: إذا صار مثل ما قلتي إنه بلد غني وهو بلد أغنى بلد بالعالم و28 مليون، شوفي لوين وصلوا الناس. يعني خلال 35 سنة الأخيرة أنا شفت كل الصناعات الإسترالية راحت، وهلا كل عائلة مديونة نص مليون وفوق.
1: هلا بدي يطيروا كمان الرأسمالية بالشي اللي عم تسعى لقله لحكومة اليوم، أنه كمان رجال الأعمال والاستثمارات كمان بدو يهشلوها للخارج، بدو يعني هيدا الشيء.
0: هي صارت هذه already عندك مالتي ناشنال، عندك عدة شركات عالمية، عندك أربع بطوق أربعة مختلفين، هم بنك واحد بأربع علامات تجارية مختلفة، لأن فهم بزنس موديل. وتم اتجاه انه نصنع بابل، فقاعات، فقاعة العقارات، فقاعة الاسهم، فقاعة البون ماركت، يعني ما في تركيز على الاقتصاد الانتاجي اللي هو كان استراليا كان يسموه بلد محظوظ، لان كان عندنا مصرف الحكومي كان يخلق ائتمانات لبناء البيوت الببليك هاوزينج، مثلا برود ميدوز كلها كانت ببليك هاوزينج. هلا صارت كل البنوك مثل ما قال سيد المسيح لا تقدر ان تخدم سيدين، المال والله.
1: نعم.
0: من يكون private money system ما عندك بعد لا ديمقراطية ولا حرية ولا أحزاب سياسية، كلهم تمويلهم يجي من نفس المؤسسات، وهذا مثبت يعني. نعم. بالدولة. مع الأسف الناس هناك ثمن للignorance and stupidity مثل ما يقولون. إذا كل إنسان ما يأخذ موقفه إنه كيف حال البلد ماشي، مو بس نروح كل أربع سنوات نصوت عمال أحرار شو الفرق بيناتهم، قربوا البلد، بعد في ناس تفكر بنفس الشيء، وبعدين راح نجيب وحدة مثل بولين هانسن من شان نفرق المجتمع، وصير بعدين مثل ما صارت دو أوروبا حروب دينية، ومثل ما صارت أمريكا حرب أهلية.
1: برأيك أنه بولين هانسن بدأت تفرق المجتمع؟ أنه عم تركز نعم على الغلل المعيشي، على العودة لأستراليا، على الحفاظ على هذا البلد، أنه ليه بدها تكون عم تفرق يعني؟ هل هي كانت متهمة بهذا الأمر، ولكن اليوم الشيء اللي كانت عم بتطالب فيه بولين هانسن واللي كنا عم نتهمها أنه هي عنصرية، اليوم هذه اليوم حاجة أنه أنت ترجع لبلدك أستراليا، مش أنه يكون عندك هيدا الانتماءات للخارج وتخرب بلدك وتخرب أستراليا. عم تحكي عن الوضع المعيشي، عن الوضع الاقتصادي بالبلد اللي انهار اليوم.
0: هذا مجرد أعراض، عندك مرض وعندك عرض، عندك عرض المرض، لازم أنت تروحين تحلين المرض مش السيمتمز. السيمتمز هي ألف عرض كله legitimate. There's a lot of anger لأن هذه 40 سنة دمروا البلد، فشو راح نسوي؟ راح نجيب واحد نقدر نسيطر على هذا الغضب اللي هي المفروض تكون تهاجم اللي سبب هذا الشيء.
1: شكراً.
0: مو راح نطرق البلد.
1: نعم، شكرا لك سليمان على مداخلتك. راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة، ومن بعد مباشرة جولتنا مع اخبار الساعة 10.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: M-M-U-E. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM Radio 2MA.
4: وعيد سعيد على كل الحبايبنا المسلمين اللي بيعيدوا عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يا رب يعود عليكم بالسلام والمحبة والاستقرار إن شاء الله.
5: شكرا نشأت، أكيد منرجع من عيد الجميع، ولكن هالعيد اللي عم بيطل على كتير من الدول العربية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط على وقع تصعيدي اليوم اللي عم بيصير بمضيق هرمز واللي عم بيصير كمان بجنوب لبنان لا يطمئن مع توسيع العمليات العسكرية اللي عم بتكون لإسرائيل بجنوب لبنان، وهيدا المشهد اللي عم بيتكرر كمان بمضيق هرمز، فمين بدنا نصدق يعني؟
4: لا احنا لينا مدة كبيرة الحقيقة ما بنعيدش زي الناس، يعني في فترة كده كبيرة جدا، يعني انا مش فاكر ان في عيد كده عدى كده بدون اي مشاكل وبدون اي اضطرابات وبدون اي حروب وتهجير وقتل وكل الحاجة دي. فان شاء الله الايام الجاية تكون حاملة معاها اخبار سارة ان شاء الله يا رب، نتمنى. الحاجة التانية اللي حصل بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، طبعا الشروط المفاوضات تعجيزية على كل الأطراف، مستحيل تتحقق. يعني مثلا إيران بتقول مش هنتصرف في اليورانيوم المخصب وهنوديه على الصين أو هنوديه على روسيا، أمريكا بتقول لا لازم يجي عندنا احنا، وإنتوا ممنوع تمتلكوا أي سلاح نووي خالص نهائيا تماما، يعني ويا إما الضربات ما فيش، يعني الحلول مش موجودة اللي فيها يعني أي تنفيس أو أي أمل، يعني بركة أمل مش شايفين نهائيا، يعني الاثنين بيستفزوا بعض بيستنزفوا بعض يعني شروطهم كلها تعجيزية، يعني الحل يعني مستحيل، يعني ضبابي جدا، مش بس ضبابي ده أسود، ضباب أسود اللي هو بعدها حتشتي، يعني ضباب اسود يعني. فربنا يستر الحقيقه، يعني احنا في منحنى كتير، وبعدين الايام اللي جايه بالنسبه لترامب لازم ياخد قرار وحاسم وبسرعه. مش مهم كاس العالم، ممكن كاس العالم يتلعب في امريكا رغم الحرب اللي هي دائره بايران، لان ده حاجه وده حاجه تاني خالص، يعني ده نقره وهذا نقره وهذا نقره، يعني زي ما بيقولوا. فممكن بس المشكلة الكبيرة الانتخابات النصفية اللي هي جاية،
5: وبينكر الرئيس الأمريكي ترامب أنه تكون هي المشكلة أو مش فارقة معه، مثلا مش فارقة معه قديش ممكن يبقى الحصار على مضيق هرمز، مش فارقة معه الرئيس الأمريكي أنه إذا كانت فعلا في هونيك انتخابات نصفية حسب تصريحاته اليوم.
4: ولا إيران فرقة معه ولا ولا قصدي مش قصدي يعني ولا النظام الإيراني يعني فرقانة معه. الشعب هو اللي بيدفع الثمن وإحنا اللي بندفع الثمن. كل الأبرياء اللي في الدنيا بتحصل إحنا هم اللي بيدفعوا الثمن، والناس اللي هم بيحاربوا ولا حد. ترامب بيأكل بمعلقة من بسكينة من ذهب، وفي إيران كلهم عايشين ملوك اللي هم الملالي أو الحرس الثوري، دول مليونيرات تريليونات زي ما بيقولوا، مش بس مليونيرات، ده حاجة يعني فوق العقل. لهم إلى أنهم هم يمتلكوا كل الاقتصاد الإيراني، فهم مش فرقانة معهم. الشعب هو، وبعدين الشعب بالنسبة لهم يعني هو لازم يدفع الثمن. يعني في إيران الشعب مجبور إنه يدفع الثمن، وواجب عليه إن هو يدفع الثمن. شايفة هذه المعتقدات كارثية، دي أكتر من القنبلة. وبعدين عندك كمان يعني اللي هو هرمز النووي، أنا مسميه نووي تاني خالص يعني.
5: صحيح. على العالم على العالم، لأنه في الماضي هرمز أدي عم بيأدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى كمان عرقلة السفن
4: طبعا. وبعدين عندك مش بس يعني من الناحية الإنسانية، في أدوية بتتصدر من عن طريقه وبتروح وبتعدي يعني، وفي حاجات إنسانية بتتعمل وأدآلات يعني في حاجات. بس في الحروب لا في أخلاق ولا في إنسانية ولا في أي حاجة، كله يعني بيتغاضى النظر عنه خالص تماما. وبعدين اللي بيحصل في لبنان، إصرار إسرائيل إن القضاء على حزب الله، لأن إسرائيل عارفة إن الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية ما عندهاش القدرة إن هي يعني تنهي حزب الله. وبالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لإيران، هذا الزراع الوحيد الفعال بالنسبة لإيران خارج إيران، هو الزراع الوحيد هو حزب الله. وإسرائيل مصرة على القضاء عليه نهائيا.
5: في نظري تانية، اليوم بعض بيعتبر أنه إسرائيل عم تقوم بهذه الغارات والاجتياح بعض المناطق وسيطر على بعض المناطق وعم بتوسع من عملياتها، هو بهدف توسيع إسرائيل. وكمان بنفس الوقت البعض بيشوف أنه لا، يعني أنه ممكن يكون نزع سلاح حزب الله هو بهدف توفير أمنه والحفاظ على أمنه. فهل فعلا اليوم عند أهداف إسرائيل توسعية مثل ما عم نشوف؟ فكر بها مسحب الأول أنه لا.
4: أنا بشوف إسرائيل لا عندها أي توسعات ولا عندها أي أحلام توسعية. وبعدين بيني بينك يعني كل الناس عندها إيران عندها توسعات، أمريكا، فرنسا، كله عنده، مصر، سوريا، العراق، كله عنده أحلام توسعية. ده شيء طبيعي يعني معروف من منذ الأزل. ولكن إسرائيل ما عندهاش أي حاجة غير إن هي أمانها هي، لأن إسرائيل قبل كده انسحبت من مزارع شبعة، انسحبت من غزة، انسحبت من سيناء، انسحبت من مناطق استراتيجية في الجولان، انسحبت من كل ده. فإسرائيل يهمها دلوقتي أمنها، لأن الشعب الإسرائيلي في إسرائيل سئم كمان الحرب، وكل شوية يركض على المخابئ تحت الأرض وماشي يتلفت حواليه خوفا من أي حاجة. فلازم إسرائيل ما يهمهاش إلا أمنها دلوقتي، وأمنها مش ممكن يكون مع تواجد سلاح حزب الله. لازم القضاء على سلاح حزب الله تماما. وبعدين بناء اقتصادي يعني المنطقة الجنوب اللي هي هجرت حاليا، ده اتعاد ان شاء الله بنائها، وحيرجع كل الناس لكل لبيوتهم ان شاء الله.
5: خلينا نسمع رأي على الهواء نشأت مع أستاذ هاني القدسي من لكيمبا سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ست كلود.
5: صباح النور.
6: كده نشأت.
4: صباح الفل.
5: تفضل أستاذ هاني.
6: بالنسبة لمعلوماتك للسيد نشأت كلها غلط بغلط. العالم كله عندهم توسعات وعندهم أهداف يضموا العالم إلا إسرائيل. وهذا الوحيد اللي غلطان فيه، لأنه إذا بلاحظ الخطاب اللي قاله نتنياهو، مش نتنياهو، نتنياهو
5: من غفير
6: المجلس الأمن، المجلس الأمن من سنة حط صورة إسرائيل الكبرى،
5: نعم،
6: من البحر لحديد حدود السعودية بما فيهم السعودية، فهذه أطماع. بعدين اللي عم بتهفت وراء السلام مع إسرائيل، إسرائيل ما بدها سلام، بدها استسلام. كانوا بالأول بيقولوا لأول النهر، هلا بدهم الزهراني، وكابولوا بيروت، نهر بيروت. فهذا توسعات حبيبي، فسرح معلوماتك سيدنا الشيخ.
4: انت بتتكلم على حاجة تاني خالص. اولا احنا الزريعة اللي احنا مدينها،
5: خلينا نسمع الرد يعني كمان زميل على نشأت لنشوف وجهة نظره يعني من هيدي يعني هو اوريدي يعني اليوم في انقسامات حول هيدا الموضوع. تفضل نشأت.
4: اسرائيل عندها الزريعة اللي هي بتخلينا احنا نشوف المشهد بان هي عندها توسعات. هي ما عندهاش توسعات، انسحبت من غزة قبل كده وشفنا المناظر ازاي كسروا البيوت بتاع، يعني انسحبت. إسرائيل عندها أرض معينة لها هي، يعني بتقول إن دي أرض إسرائيل، والعرب بيقولوا إن الفلسطينيين بيقولوا دي أرضنا إحنا، وده التنازع على الأرض بس مش التوسع. فاللي إحنا بنشوفه المشهد اللي إحنا شايفينه بيفرجينا إن إسرائيل عندها دولة توسعية وعايزة تاخد من النيل للفرات، ده المشهد اللي إحنا شايفينه.
6: ما احترامي لك، ليه ما رجعوا الفلسطينيين إذا ما عندهم توسعات؟ ليه عم بيخلوا الفلسطينيين يعيشوا بمآسي بالدول العربية؟ اللي ما عندهم فتيهم تركوا بيوتهم وتيابهم ومستقبلهم بفلسطين وهاجروا عشان يرجعوا. صار وسلام، عرفات راح عمل سلام أوسلو معا، كله تجليل، ما بدها سلام إسرائيل،
5: نعم،
6: بدها استسلام.
5: شكرا لك أستاذ هاني من لكن باسدني، مع حميد من باراماتا سيدني كمان حبيب يعطينا رأيي. حميد صباح الخير.
7: صباح الخير سيدة بلود، لإليك ولمستمعينك. نستخدم هالفرصة تدعيك أخواننا المسلمين بالعالم السني والشيعة بهالعيد.
5: يا هلا يا هلا، صباح النور.
7: نحن سعينا انه نضل نحكي بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية الفلسطيني، راحت القضية الفلسطينية، حتى الفلسطينيين نسوا القضية الفلسطينية والعرب سائبوا بالقضية الفلسطينية. عندنا نحن هلأ موضوع أهم وكبير، وقد أصبتي ست كلود لمن قلتي انه الشعب اللبناني صار كله عم بيطالب بسلاح حزب الله، وحزب الله انه اليوم شو عمل؟ اليوم بيطلع لك نعيم قاسم بيقول لك، بيحكي وبيقول انه نحن التسرع واسرائيل خسرت. صحيح اسرائيل وصلت للليتوني، وصحيح اسرائيل دمرت المدن، وصحيح اسرائيل عم تقتل العالم، وصحيح وصحيح، بس اسرائيل لسه ما وصلت لمقاربها. نحن بدنا نعرف من الاستاذ دعيم قاسم شو هي مقارب اسرائيل يا اخي، قولوا لنا خبرونا شو هي. لبنان الشعب اللبناني قرف، قرف شيء اسمه حزب الله، لأنه هو اللي عم بتأثر، هو اللي بلده تدمر. إذا إسرائيل عم تتحد، إسرائيل برتاحة على وضعها، دمرت لبنان، شو ربحنا نحن؟ خلص بقى، اليوم بدنا نعيش، بيطلع لك هاني وبيقول لك إسرائيل بدها الاستسلام، وإسرائيل بدها تاخذ السعودية. لك يا أخي أنتوا عم تبحثوا لبعد 200 سنة، نحن بدنا نحكي اليوم ست كلود، شعبنا عم بتألم، الشعب الشيعي عم بتألم، الشعب المسيحي، شعب الدرج اللبنان كله عم بتألم، مؤسساتنا تدمرت. طب وبعدين يعني، وبعدين السؤال اللي بيطرح نفسه، وبعدين كفى بعد، لازم حزب الله يعترف ويقول أنا شو ربحت،
5: يعني كمان
7: الشعب
5: يعني عم يشوف شو اللي عم بيصير بالعراق عم يشوف شو اللي عم بيصير بالعراق والقرار اللي اخذه المقتدى صدر. ما سمعنا تعليق زميلنا نشأت على هذه الخطوه.
4: من اجمل الخطوات اللي هي تثبت فعلا ان ايران بدات تفقد دورها في الشرق الاوسط نهائيا. وهذا التحرك اللي هو تحركه السيد الصدر كان شيء جميل جدا. لازم الحزب الله يشوف هالمنظر الحضاري الجديد اللي احنا شايفينه بان ينضم سلاح الفصيل السيد مقتدى السطر لتسليم سلاحه للجيش العراقي. وده شيء وطني جميل جدا لانه هو عارف ان الدنيا اتغيرت ومش ممكن جدا السلاح ينفع دلوقتي في قدام سلاح امريكا واسرائيل وقدام يعني هو يعني عرف قد ايه قيمة. رحم الله ان امرئ عرف قدر نفسه. واحنا مشكلتنا ان احنا ما مفكرين نفسنا يعني حاجة كبيرة واحنا ولا حاجة لمؤاخذة يعني هي دي المشكلة. نعم. فأنا بهني هذه الخطوة الجميلة اللي قام بها السيد مقتدى السطر شيء رائع.
5: نعم عندك اي تعليق حميد؟
7: عندي تعليق بالنسبة للعراق. أنا بتشكرك اللي ذكرتي العراق. الإيرانيين محتلين العراق حكومة ومجلس نواب وشعبا وكل شيء. الشعب العراقي بيسموه شعب عربي. أنتوا بقى لكم كلمة.
5: نعم.
7: إيران خلص إناف.
5: نعم خليك معنا حميد لو سمحت معنا من بونداي سيدني. معنا سمير صباح الخير.
8: صباح النور.
5: يا هلا تفضل حدثك على الهواء.
8: بدي اسال سؤال عفوا لاني صار من زمان بدي اساله سؤال للاستاذ نشأت. حضرته صحافي؟
4: نعم ونص
8: صحافي يعني
4: ونص.
8: اوكي بس من لك المعلومات يعني انت من لك المعلومات اللي بتجيبها.
5: اعطيني معلوماتك انت سمير لو سمحت. عم نطرح
0: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير وبنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
9: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
10: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
11: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
12: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين النشرة: محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية في اليوم في واشنطن، المسار الأمني يبدأ بالموازاة مع قصف إسرائيلي للبلدات في جنوب لبنان، واشتباكات على الأرض بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله وقوات إسرائيلية متوغلة. إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابة مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا، والأخيرة تعقد اجتماع لمجلس دفاعها بعد الحادثة غير المسبوقة. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران وطهران، وآلاف الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد انتهاء موسم الحج.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في أول حادثة من نوعها تصيب مبنى سكنيا داخل رومانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى إثر الحادث استدعت بوخارست السفير الروسي للاحتجاج، معلنة اجتماعا أمنيا فيما تتوالى ردود الأفعال الدولية المدينة لهذا الهجوم. أبرز التصريحات والبيانات الصادرة ترصدينها فيزة مصطفى.
14: الطبيعة غير المسبوقة لهذا الحدث تستدعي استجابة حازمة ومنسقة على المستويات الوطنية والحليفة والدولية، بهذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس الروماني نيكوشور دان، معلنا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني في البلاد لمناقشة تداعيات ما وصفته بوخارست بأخطر حادث تشهده هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع أعوام. كما طلبت رومانيا من الناتو اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيرة إلى أراضيها. أما المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت فأدانت ما اعتبرته تهور روسيا. سفير الولايات المتحدة لدى الناتو تعهد بدفاع واشنطن عن كل شبر من أراضي دول الحلف، منددا بالتوغل غير المسؤول للروس على حد تعبيرها. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندير لاين هي الأخرى اعتبرت الهجوم الروسي انتهاكا صارخا وخطيرا لسيادة رومانيا والمجال الجوي الأوروبي، مشددة على مواصلة الاتحاد عزيز أمن دوله وقدرت هذه الدول على الردع وتصعيد الضغط على موسكو.
12: شكرا لك فيزة مصطفى على كل هذه المعطيات. وفي السياق الروسي، أدرجت الأمم المتحدة القوات الأمن الروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على خلفية اتهامات قدمها سجناء، وذلك بحسب التقرير السنوي للمنظمة. كذلك أدرجت قوات الأمن الإسرائيلية. في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق أوقع عشرات الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وفي آخر التحديثات شن طيران الحرب الإسرائيلي صباح اليوم غارة على طريق عام باتجاه مدينة صور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرج عيون جنوب البلاد، بينما تدور اشتباكات بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة، وفجر الحزب آلية عسكرية بعبوتين ناسفتين في جرافة للجيش الإسرائيلي عند منطقة البركة بحداثة جنوب البلاد. هذا يتزامن مع إذن هذا التصعيد يتزامن مع انعقاد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. نفت طهران تقارير الإعلامية التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة، بينما تجددت الاشتباكات جنوب البلاد. وتلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي تناول استعراض المستجدات الأوضاع في المنطقة. حسن راشدي من الدوحة.
15: تلقى أمير قطر الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي تناول استعراضا لمستجدات الأوضاع على ضوء الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وتزامن هذا الاتصال مع انتشار أخبار بقوة طافت عبر عواصم العالم وتحدثت عن قرب الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية إنهاء الحرب، لكن مصادر إيرانية ظهرت ذلك وقالت إن لا شيء تحقق حتى الآن. وفيما يبتعد الجانبان عن الحل الدبلوماسي تجددت المناوشات العسكرية بينهما، وذكرت طهران أن منظومات دفاعها الجوي تصدت لمقاتلات أمريكية في مدينة جعان بمحافظة بوشهر.
12: حسن راشدي إذن من الدوحة. وفي العراق وصلت المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي والفصائل العراقية إلى طريق مسدود حول حصر السلاح بيد الدولة، وآلاف الحجاج بدأوا اليوم مغادرة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة وظروف أمنية إذن في المنطقة.

0: to a bit of a what am I? Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is El Tubazar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
5: Big difference. 2ME Australia.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون راديو 2ME أستراليا
1: شايف بعينك نار

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين النشرة: محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية اليوم في واشنطن، المسار الأمني يبدأ بالموازاة مع قصف إسرائيلي للبلدات في جنوب لبنان، واشتباكات على الأرض بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله وقوات إسرائيلية متوغلة. إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابة مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا، والأخيرة تعقد اجتماعا لمجلس دفاعها بعد الحادثة غير المسبوقة. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران وطهران، وآلاف الحجاج يغادرون مكة المكرمة مع انتهاء موسم الحج.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في أول حادثة من نوعها تصيب مبنى سكنيا داخل رومانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى إثر الحادث استدعت بوخارست السفير الروسي للاحتجاج معلنة اجتماعا أمنيا، فيما تتوالى ردود الأفعال الدولية المدينة لهذا الهجوم. أبرز التصريحات والبيانات الصادرة ترصدينها فيزة مصطفى.
8: الطبيعة غير المسبوقة لهذا الحدث تستدعي استجابة حازمة ومنسقة على المستويات الوطنية والحليفة والدولية، بهذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس الروماني نيكوشور دان معلنا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني في البلاد لمناقشة تداعيات ما وصفته بوخارست بأخطر حادث تشهده هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربعة أعوام. كما طلبت رومانيا من الناتو اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيرة إلى أراضيها. أما المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت فأدانت ما اعتبرته تهور روسيا. سفير الولايات المتحدة لدى الناتو تعهد بدفاع واشنطن عن كل شبر من أراضي دول الحلف، منددا بالتوغل غير المسؤول للروس على حد تعبيرها. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندير لاين هي الأخرى اعتبرت الهجوم الروسي انتهاكا صارخا وخطيرا لسيادة رومانيا والمجال الجوي الأوروبي، مشددة على مواصلة الاتحاد عزيز أمن دوله وقدرة هذه الدول على الردع وتصعيد الضغط على موسكو.
6: شكرا لك فيزة مصطفى على كل هذه المعطيات. وفي السياق الروسي، أدرجت الأمم المتحدة القوات الأمن الروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على خلفية اتهامات قدمها سجناء، وذلك بحسب التقرير السنوي للمنظمة. كذلك أدرجت قوات الأمن الإسرائيلية. في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق أوقع عشرات الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وفي آخر التحديثات، شن طيران الحرب الإسرائيلي صباح اليوم غارة على طريق عام باتجاه مدينة صور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرج عيون جنوب البلاد، بينما تدور اشتباكات بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة، وفجر الحزب آلية عسكرية بعبوتين ناسفتين في جرافة للجيش الإسرائيلي عند منطقة البركة بحداثة جنوب البلاد. هذا يتزامن مع إذن هذا التصعيد يتزامن مع انعقاد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. نفت طهران تقارير الإعلامية التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة، بينما تجددت الاشتباكات جنوب البلاد. وتلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي تناول استعراض المستجدات الأوضاع في المنطقة. حسن راشدي من الدوحة.
9: تلقى أمير قطر الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي تناول استعراضا لمستجدات الأوضاع على ضوء الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وتزامن هذا الاتصال مع انتشار أخبار بقوة طافت عبر عواصم العالم وتحدثت عن قرب الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية إنهاء الحرب، لكن مصادر إيرانية دحرت ذلك وقالت إن لا شيء تحقق حتى الآن. وفيما يبتعد الجانبان عن الحل الدبلوماسي، تجددت المناوشات العسكرية بينهما، وذكرت طهران أن منظومات دفاعها الجوي تصدت لمقاتلات أمريكية في مدينة جعان بمحافظة بوشهر.
6: حسن راشدي، إذن من الدوحة وفي العراق وصلت المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي والفصائل العراقية إلى طريق مسدود حول حصر السلاح بيد الدولة، وآلاف الحجاج بدأوا اليوم مغادرة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة وظروف أمنية إذن في المنطقة.
0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.

بعتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
3: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First.

0: اهلا وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 20 اوستراليا for the top 5 لاجدد الاغاني من الشرق الاوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: Australia. 2ME Australia.

0: To AM Australia, Sydney Marquand, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Astra Hazghiri will be back with lots more. Ma tروحوا لمحل.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية وإليكم أبرز العناوين. قبل اختبار المسار الأمني في واشنطن، الجنوب والضاحية تحت الضربات. اتفاق أمريكي إيراني يقترب بلا ضمان التوقيع. الخلاف النووي مستمر وهرمز في قلب الحسابات. حواجز الطرق تخنق بوليفيا، أزمة وقود وغذاء ودواء، والأطباء يطالبون هدنة إنسانية لخمسة أيام. تتجه الأنظار بعد ظهر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف في البنتاغون الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، وسط ترقب لما سيطرح في الاجتماع وما سينتج عنه، خصوصا أن الخطوة لا يمكن عزلها عن الجولات السياسية والدبلوماسية التي سبقت والموعد المرتقب مطلع حزيران. وقد استبق الجيش الإسرائيلي اللقاء بتصعيد جوي وميداني بما يشكل رسائل أمنية بطابع سياسي. أما إقليميا ودوليا فالمتابعة مستمرة لما آلت إليه الأمور على صعيد ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، فدونالد ترامب لم يقل كلمته الأخيرة بعد بالموافقة أو الرفض وما سيستتبع ذلك من تداعيات سلبية أم إيجابية. الملف اللبناني حاضر اليوم في البنتاغون، حيث تسعى واشنطن إلى دفع المسار الأمني خطوة إضافية إلى الأمام. أنتوني مرشاء معنا مباشرة من واشنطن، وجويس مباشرة من قصر بعبدة، ولكن البداية مع أنتوني. أنتوني، ماذا في كواليس هذا الاجتماع وماذا عن المؤشرات؟ هل هي إيجابية حتى الآن؟
1: ريتا بيا، يعني بعد أقل من ساعة تنطلق داخل البنتاغون بواشنطن جولة جديدة من المفاوضات العسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بوحدة من أكثر الجلسات الأمنية حساسية منذ بدء المسار التفاوض الحالي. نحن الآن من أمام مكان إقامة الوفد اللبناني الذي وصل إلى واشنطن برئاسة مدير العمليات بالجيش اللبناني العميد جورج رزق الله، وبمشاركة عدد كبار الضباط، فيما تم تأكيد حضور السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى معوض الجلسة الافتتاحية للمفاوضات. الجلسات ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بتوقيت واشنطن، أي بعد ساعة من هلأ، بتكون الساعة 3 ببيروت، وتمتد حتى 5 مساء، أي حتى منتصف الليل، يعني تقريبا رح يكونوا الجلسات لحد حوالي 9 ساعات. أما من الجانب الإسرائيلي فسيرأس الوفد العميد أفيخاي إلفن رئيس شعبة التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، فيما امتنعت إسرائيل حتى الآن عن الإعلان عن بقية أعضاء الوفد. وبحسب المعلومات سيطرح الوفد اللبناني مجموعة نقاط أساسية، أبرزها المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار وكل الأعمال العدائية، وتقديم عرض مفصل حول ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني والصعوبات التي واجهها خلال تنفيذ مهماته، والتأكيد أن الجيش نفذ قرارات الحكومة ضمن الإمكانات المتاحة له، وأن عددا من العسكريين سقطوا أثناء عمليات تفكيك المتفجرات والأنفاق ومصادرة الذخائر. كما سيشدد الوفد اللبناني على أن استمرار الوجود الإسرائيلي بالتلال الخمس أعاق استكمال انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الجنوبية، إضافة ريتا بيا إلى طرح الحاجة إلى دعم وتجهيزات ومساعدات عسكرية سبق أن وعد بها الجيش ولم تصل بالشكل المطلوب. وتقول مصادر متابعة أيضا أن هذه الجولة ستبقى ضمن الإطار العسكري والتقني، بحيث تركز أيضا على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وآلية مراقبة انتشار الجيش. ولكن بحسب المصادر أيضا الأمريكية التي وصلتنا الآن، أنه الجانب الأمريكي أيضا يريد معرفة ماذا يستطيع الجيش اللبناني أن ينفذ فعليا، وما هي قدراته الحالية، وما الذي يحتاجه لفرض سلطته على يعني سلطة الدولة اللبنانية، خصوصا أنه الموضوع من الجانب الإسرائيلي سوف يكون مركز على حزب الله، وأيضا سوف يكون داخل الجلسة بحسب المصادر الأمريكية من البنتاغون أن هنالك أيضا خرائط إسرائيلية عن خروقات حزب الله يلي ما زالت بالنسبة للجانب الأمريكي والإسرائيلي أنها ما زالت مستمرة وهي تشكل خطر على الحدود على أمن الحدود. من المتوقع أيضا أن يكون من الداخل يعني الوفد الأمريكي طبعا الكولونيل مورغان وات يلي هو مسؤول عن مكتب لبنان داخل البنتاغون يلي طبعا سوف يكون حاضر مع فريق عمله وأيضا مع مساعد وزير الدفاع أيضا رح يكون موجود بداخل الجلسة. هذه هي حتى هذه الساعة بانتظار أن يخرج الوفد اللبناني بعد لحظات يعني أكيد إذا عم يحضرونا بنقول لهم ريتا بيا صباح الخير من أمام مكان إقامتهم على أن يغادروا بعد قليل من هنا متوجهين إلى البنتاغون لبدء هذه المحادثات الأمنية المهمة جدا بالنسبة للبنان.
0: نعم الزميل أنتوني مرشاء شكرا لك لكل هذه المعطيات يعني الأنظار إلى واشنطن. لكن المؤشر السياسي من بعبدة لبنان يدخل اجتماع البنتاغون بسقف واضح وقف النار أولا. جويس عيقة معنا مباشرة من القصر الجمهوري. جويس كيف تبدو أجواء بعبدة وما الذي ينتظره لبنان من اجتماع البنتاغون؟
2: طبعا كما قال زميلي أنتوني هو اجتماع تقني عسكري بامتياز. ما سيبحثه هذا الاجتماع تحديدا هو مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي المرحلة التقنية، وطبعا هذا يتطلب انتشار الجيش اللبناني وكل هذه التفاصيل، ولكنه لن يبحث بالأمور بالترتيبات الأمنية على الحدود بشكل موسع. بحسب معلومات الام تي في الاتصالات مستمرة بين الرئيس عون رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، يعني اليوم يوم عطلة ولكنه يتابع هذا الاجتماع مع الوفد اللبناني. طبعا بحسب ما يريدنا الآن أن الرئيس يتابع وقائع الجلسة اليوم التي ستمتد حتى منتصف الليل بتوقيت بيروت، هو على اتصال مباشر مع أعضاء الوفد العسكري اللبناني. طبعا سيتابع هذه تفاصيل هذا الاجتماع بكل دقة، ولكن المطلب الوحيد اليوم الذي سيبدأ به الجانب اللبناني بهذا الاجتماع هو وقف كامل لإطلاق النار، لأن ذلك سيسهل عملية الوفد المفوض تحديدا باجتماعي الثالث والرابع من حزيران المرتقبين، طبعا في الثالث والرابع من حزيران. كما قال زميلي أنتوني إذن سفيرة لبنان في واشنطن ستحضر الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، وأيضا مهمة الوفد هي تقنية صرف بحسب ما يريدني الآن. السفير كرم لن يحضر هذا الاجتماع، النقطة الأبرز كما قلت هو وقف النار، ولا يمكن مناقشة أي تفاصيل ميدانية إذا لم يتم توقيف وقف إطلاق النار. هذا ما يريدني الآن من مصدر مطلع جدا على الاتصالات هنا في بعبدة. إذا لم يحصل وقف إطلاق النار لا يمكن مناقشة أي تفاصيل ميدانية مع الجانب الإسرائيلي. عفوا 2 و3 حزيران الاجتماعان المرتقبان وليس 3 و4 عذرا على هذا اللغط. إذا يتابع لبنان بدقة، رئيس الجمهورية يتابع بدقة تفاصيل هذا الاجتماع. المطلب الواحد والوحيد الذي سيبدأ به لبنان هو وقف إطلاق النار لكي يتم الانتقال إلى مرحلة البحث التقني بامتياز، على أمل أن يستطيع أيضا الجانب الأمريكي أن يفرض على إسرائيل أن يضغط على إسرائيل باتجاه وقف إطلاق النار مع ما نشهده من جنون إسرائيلي وتصعيد لم يسبق له من مثيل. وطبعا عم نحكي عن انتشار بري وتوغل بري للجيش الإسرائيلي في لبنان وكل ما يحصل من اعتداءات ومجازر. إذن هذه هي الأجواء من القصر الجمهوري في بعبدة، سنتابع معكم أنا وزميلي سيف ماضي حتى ساعات متأخرة من هذا النهار. ريتا
0: شكرا لكل هذه المعطيات جويس. ومن الدبلوماسية إلى الميدان، الجنوب مجددا تحت اختبار النار قبيل محطة واشنطن التفاوضية. التفاصيل في التقرير الآتي.
3: لم تنتظر إسرائيل طاولة التفاوض لتبعث برسالتها. من الضاحية الجنوبية إلى النبطية وصور والقرى الحدودية توسعت دائرة النار. بعد استهداف الشويفات عصر الخميس فقد تصاعدت الضربات الإسرائيلية صباح الجمعة ونفذت مسيرات وغارات إسرائيلية سلسلة استهدافات طاولت بلدة حبوش، كفر جوز، ميفدون، عين قانا، شوكين، كفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة إلى غارة على بلدة معروف في قضاء صور. كما سجل قصف مدفعي معاد استهدف مرتفعات علي الطاهر. وفي الميدان الجنوبي كانت بلدة دبين قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه تجاوز 100 قذيفة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشتبه به في المنطقة التي يعمل فيها جنوده جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية.
4: كنا نايمين الساعة 2 من في على برد قوي كتير نطلع هيك بلاقي الردم علينا الحجار من الضرب لأن قبيب بوجهنا دغري الوالدة نايمة هون حجر هالقد قدامها هون وهون ابني.
3: وعلى الجهة المقابلة أبقت إسرائيل الشمال تحت إجراءات طوارئ حتى مساء الأحد مع استمرار القيود على التجمعات والتعليم والعمل ربطا بتوافر الملاجئ والغرف المحصنة. أما دبلوماسيا فيؤكد لبنان رغم الخروقات والتصعيد أنه ماض في مسار التفاوض متمسكا بوقف شامل لإطلاق النار وتثبيت الهدنة.
0: وبمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أقامت اليونيفيل حفلا رسميا في مقرها العام في الناقورة. وفي كلمة للمناسبة قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أباغنارا إنه حتى في ظل هذه الظروف المعقدة يواصل حفظة السلام أداء مهامهم بكفاءة وتفان مستخدمين آليات الارتباط والتنسيق للمساعدة في تخفيف حدة التوتر وتنسيق حركة المساعدات الإنسانية حيثما أمكن وتهيئة الظروف للاستقرار. هذا وشدد على أن المسار السياسي والدبلوماسي يبقى الحل الوحيد الممكن للنزاع. وكان من أبرز لحظات الحفل تكريم الجنود الذين فقدوا حياتهم. وعلى خط بيروت الرياض سجل لبنان موقف تقدير تجاه التسهيلات السعودية للحجاج إذ شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكبار ضيوف الحج في قصر منى بمكة المكرمة. وخلال اللقاء نقل الحجار تحيات رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام معربا عن تقدير لبنان رسميا وشعبيا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج ولا سيما التسهيلات المقدمة للحجاج اللبنانيين بما يضمن أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة. إقليميا العالم يترقب رد الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم. التفاصيل في التقرير الآتي.
5: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران لكن الطرفين على وشك التوصل إليه. من الصعب تحديد الزمان أو حتى ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع. هذا أبرز ما كشفه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعد الكشف عن مذكرة التفاهم بينه.

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

حديث اليوم، ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سانت أنتوني the Great، أو باترن سانت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مارمتانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديث اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمتانيوس الكبير لحديث اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. اديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

علشان ايدي تمد ايديا.

الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.

0: 2ME all the time.
1: 2ME
0: every time.
1: 2ME.
2: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
3: Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: Roger that.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17100.

مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Suffolk now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
9: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
8: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: 1338 AM 2ME، أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
11: TME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، الخامسة مساء في بيروت. إليكم نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: قصف إسرائيلي واسع وأوامر بإخلاء قرى وبلدات جنوب لبنان قبيل اجتماع في واشنطن. إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابات مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا الأخيرة تطرد القنصل العام الروسي في المدينة المستهدفة. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران. الحجاج ينهون المناسك ويغادرون مكة المكرمة. والأمم المتحدة تحتفي اليوم باليوم الدولي لقوات حفظ السلام تحت شعار الاستثمار في السلام.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات على طريق عام في مدينة صور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد، بينما تدور اشتباكات كذلك بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
13: ليلة أمنية متوترة عاشها أبناء مرجعيون بعد رسالة تحذيرية وجهها الجيش الإسرائيلي إليهم وأرفقها بخريطة دعاهم من خلالها إلى عدم التوجه إلى المناطق الشرقية وبلدة دبين التي توغل إليها بعد منتصف الليل من الخيام تحت غطاء مدفعي عنيف ورشقات رشاشة كثيفة قبل أن يتراجع وتتمركز دباباته وجرافاته عند مداخلها. أما في النبطية التي يحاول الجيش الإسرائيلي تطويقها كمدينة، فقد شنت سلسلة غارات على بلدات عدة فيها، بينها عبة التي قتل فيها شرطي بلديتها، وعين قانا بعد إنذارها بالإخلاء، تزامناً مع قصف مدفعي طال علي الطاهر محيط قلعة شقيف في أرنون وغيرها. وفي صور استهدفت غارة نقطة إسعاف للهيئة الصحية في معروب ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، وأخرى استهدفت مركزاً للهيئة الصحية في دار أنون النهر، فيما استهدفت مسيرة دراجة نارية على طريق عامطر دبة، وأنذرت شبريحة مع 5 بلدات في قضاء صيدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
12: يأتي هذا التصعيد فيما تتجه الأنظار هذا اليوم إلى واشنطن، حيث تعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. وفي الأثناء أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني في جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرض لها الفرنسيون المشاركون في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال توقيفهم الاحتياطي في إسرائيل. وأعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشر الأخبار أنها ستمنح القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفيي الفيديو العاملين في غزة لتوثيق الحرب معرضين حياتهم للخطر. أعلنت مصادر أن إيران والولايات المتحدة تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب على إطار اتفاق توصل إليه ويقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 20 يوما. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى الإثر أعلن الرئيس الروماني أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي طرد القنصل الروسي العام في المدينة، فيما ندد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالحادث الذي وصف بالمتهور. ويتواصل التصعيد الروسي على أوكرانيا باستهداف بمسيرات وصواريخ باليستية من كييف. محمد الزاوي.
14: يوم جديد من التصعيد في أوكرانيا. روسيا شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا استخدمت فيه صاروخا باليستيا من طراز اسكندر ام، إضافة إلى 232 مسيرة. وبحسب المعطيات الأوكرانية هناك إصابة مباشرة للصاروخ الباليستي و14 مسيرة في 14 موقعا. خلف الهجوم أضرار واسعة في مباني سكنية ومنشآت البنية التحتية. كما أعلنت شركة أوكر إنرجو أن 7 مناطق شهدت انقطاعات جديدة في الكهرباء بسبب القصف الواسع. التصعيد امتد إلى البحر الأسود، فقد أعلنت سلطات أوديسا وإدارة الموانئ الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن تجارية أجنبية كانت تبحر عبر الممر الأوكراني. في المقابل تعرضت مدينة فولغاغراد الروسية ليلا لهجوم بمسيرات أوكرانية، وسط تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حريق في مصفاة نفط هي الأكبر في المقاطعة الروسية. وفي موازاة هذه الهجمات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا شهدت أطول انقطاع للاتصالات منذ بداية الحرب. مدير الوكالة رافائيل غروسي وصف الحادث بأنه مقلق للغاية من زاوية السلامة والأمن النوويين. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: بدأ آلاف الحجاج مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج، حيث وزع متطوعون عبوات مياه ومظلات وطعام على عشرات آلاف الحجاج الذين قدموا من 165 دولة على الأقل للمشاركة في هذه المراسم هذه السنة. قررت منظمة الأمم المتحدة تكريم جهود ثلاث من القبعات الزرق المغاربة بميدالية خاصة في اليوم الدولي للمنظمة. إلى اللقاء.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التيفي بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 We Love You، جون بول 2 Pray for All Religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: صحرا. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: get the news first from 2ME.
1: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو 2ME منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية، ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Two M E Australia.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: The original.
1: Now. Musia. Ajdad al-hits. Hayda aghani.

0: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tume.com.au. معكم دليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظة وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط, كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
8: TME Australia News.
3: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي, الخامسة مساء في بيروت. إليكم نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
3: وفي عناوين هذه النشرة: قصف إسرائيلي واسع وأوامر بإخلاء قرى وبلدات جنوب لبنان قبيل اجتماع في واشنطن, إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابات مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا الأخيرة تطرد القنصل العام الروسي في المدينة المستهدفة, نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران, الحجاج ينهون المناسك ويغادرون مكة المكرمة, والأمم المتحدة تحتفي اليوم باليوم الدولي لقوات حفظ السلام تحت شعار الاستثمار في السلام.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات على طريق عام في مدينة صور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد, بينما تدور اشتباكات كذلك بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
10: ليلى أمنية متوترة عاشها أبناء مرج عيون بعد رسالة تحذيرية وجهها الجيش الإسرائيلي إليهم وأرفقها بخريطة دعاهم من خلالها إلى عدم التوجه إلى المناطق الشرقية وبلدة دبين التي توغل إليها بعد منتصف الليل من الخيام تحت غطاء مدفعي عنيف ورشقات رشاشة كثيفة قبل أن يتراجع وتتمركز دباباته وجرافاته عند مداخلها. أما في النبطية التي يحاول الجيش الإسرائيلي تطويقها كمدينة فقد شنت سلسلة غارات على بلدات عدة فيها بينها عبة التي قتل فيها شرطي بلديتها وعين قانا بعد إنذارها بالإخلاء تزامنا مع قصف مدفعي طال علي الطاهر محيط قلعة شقيف في أرنون وغيرها. وفي سور استهدفت غارة نقطة إسعاف للهيئة الصحية في معروب ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح وأخرى استهدفت مركزا للهيئة الصحية في دار أنون النهر فيما استهدفت مسيرة دراجة نارية على طريق عامبر دبة وأنذرت شبريحة مع 5 بلدات في قضاء صيدة. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونتي كارلو الدولية.
3: يأتي هذا التصعيد فيما تتجه الأنظار هذا اليوم إلى واشنطن حيث تعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. وفي الأثناء أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني في جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرض لها الفرنسيون المشاركون في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال توقيفهم الاحتياطي في إسرائيل. وأعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشر الأخبار أنها ستمنح القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفيي الفيديو العاملين في غزة لتوثيق الحرب معرضين حياتهم للخطر. أعلنت مصادر أن إيران والولايات المتحدة تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب على إطار اتفاق توصل إليه ويقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 20 يوما. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى الإثر أعلن الرئيس الروماني أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي طرد القنصل الروسي العام في المدينة فيما ندد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالحادث الذي وصف بالمتهور. ويتواصل التصعيد الروسي على أوكرانيا باستهداف بمسيرات وصواريخ باليستية من كييف. محمد الزاوي.
11: يوم جديد من التصعيد في أوكرانيا. روسيا شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا استخدمت فيه صاروخا باليستيا من طراز اسكندر ام إضافة إلى 232 مسيرة. وبحسب المعطيات الأوكرانية هناك إصابة مباشرة للصاروخ الباليستي و14 مسيرة في 14 موقعا. خلف الهجوم أضرار واسعة في مباني سكنية ومنشآت البنية التحتية. كما أعلنت شركة أوكر إنرجو أن 7 مناطق شهدت انقطاعات جديدة في الكهرباء بسبب القصف الواسع. التصعيد امتد إلى البحر الأسود فقد أعلنت سلطات أوديسا وإدارة الموانئ الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن تجارية أجنبية كانت تبحر عبر الممر الأوكراني. في المقابل تعرضت مدينة فولغاغراد الروسية ليلا لهجوم بمسيرات أوكرانية وسط تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حريق في مصفاة نفط هي الأكبر في المقاطعة الروسية. وفي موازاة هذه الهجمات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا شهدت أطول انقطاع للاتصالات منذ بداية الحرب. مدير الوكالة رافائيل غروسي وصف الحادث بأنه مقلق للغاية من زاوية السلامة والأمن النوويين. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: بدأ آلاف الحجاج مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج حيث وزع متطوعون عبوات مياه ومظلات وطعام على عشرات آلاف الحجاج الذين قدموا من 165 دولة على الأقل للمشاركة في هذه المراسم هذه السنة. قررت منظمة الأمم المتحدة تكريم جهود 3 من القبعات الزرق المغاربة بميدالية خاصة في اليوم الدولي للمنظمة. إلى اللقاء.

هجرتك يمكن انسى هواك، هجرتك

نظرتك يمكن انسى غواك.

مجر تك يمكن انسى هواك.

حجرتك يمكن انسى هواك حجرتك

مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور، قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية. عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talk back.
2: לנו באמת קיר כמהנדיק שלו, הוא ניקי, הוא בשמה הוא קיר. למיצ'יגן, הוא אוהיו, לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show. On 2ME Australia.
0: You'll love it.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
6: Because after all, it's actually the

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم تغمرنا بكل لطف وحنين. ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة، هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا. ودايما عبر الراديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز للحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر، داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، الخامسة مساء في بيروت. إليكم نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: قصف إسرائيلي واسع وأوامر بإخلاء قرى وبلدات جنوب لبنان قبيل اجتماع في واشنطن. إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابات مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا الأخيرة تطرد القنصل العام الروسي في المدينة المستهدفة. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران. الحجاج ينهون المناسك ويغادرون مكة المكرمة. والأمم المتحدة تحتفي اليوم باليوم الدولي لقوات حفظ السلام تحت شعار الاستثمار في السلام.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات على طريق عام في مدينة الصور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد، بينما تدور اشتباكات كذلك بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
11: ليلة أمنية متوترة عاشها أبناء مرجعيون بعد رسالة تحذيرية وجهها الجيش الإسرائيلي إليهم وأرفقها بخريطة دعاهم من خلالها إلى عدم التوجه إلى المناطق الشرقية وبلدة دبين التي توغل إليها بعد منتصف الليل من الخيام تحت غطاء مدفعي عنيف ورشقات رشاشة كثيفة قبل أن يتراجع وتتمركز دباباته وجرافاته عند مداخلها. أما في النبطية التي يحاول الجيش الإسرائيلي تطويقها كمدينة، فقد شنت سلسلة غارات على بلدات عدة فيها، بينها عبة التي قتل فيها شرطي بلديتها، وعين قانا بعد إنذارها بالإخلاء، تزامناً مع قصف مدفعي طال علي الطاهر محيط قلعة شقيف في أرنون وغيرها. وفي صور استهدفت غارة نقطة إسعاف للهيئة الصحية في معروب ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، وأخرى استهدفت مركزاً للهيئة الصحية في دار أنون النهر فيما استهدفت مسيرة دراجة نارية على طريق عامطر دبة، وأنذرت شبريحة مع 5 بلدات في قضاء صيدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
10: يأتي هذا التصعيد فيما تتجه الأنظار هذا اليوم إلى واشنطن، حيث تعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. وفي الأثناء أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني في جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرض لها الفرنسيون المشاركون في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال توقيفهم الاحتياطي في إسرائيل. وأعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشر الأخبار أنها ستمنح القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفيي الفيديو العاملين في غزة لتوثيق الحرب معرضين حياتهم للخطر. أعلنت مصادر أن إيران والولايات المتحدة تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب على إطار اتفاق توصل إليه ويقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 20 يوما. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 2 على الأقل. وعلى الإثر أعلن الرئيس الروماني أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي طرد القنصل الروسي العام في المدينة، فيما ندد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالحادث الذي وصف بالمتهور. ويتواصل التصعيد الروسي على أوكرانيا باستهداف بمسيرات وصواريخ باليستية من كييف. محمد الزاوي.
12: يوم جديد من التصعيد في أوكرانيا. روسيا شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا استخدمت فيه صاروخا باليستيا من طراز اسكندر ام، إضافة إلى 232 مسيرة. وبحسب المعطيات الأوكرانية هناك إصابة مباشرة للصاروخ الباليستي و14 مسيرة في 14 موقعا. خلف الهجوم أضرارا واسعة في مباني سكنية ومنشآت البنية التحتية. كما أعلنت شركة أوكر إنرجو أن 7 مناطق شهدت انقطاعات جديدة في الكهرباء بسبب القصف الواسع. التصعيد امتد إلى البحر الأسود، فقد أعلنت سلطات أوديسا وإدارة الموانئ الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن تجارية أجنبية كانت تبحر عبر الممر الأوكراني. في المقابل تعرضت مدينة فولغاغراد الروسية ليلا لهجوم بمسيرات أوكرانية وسط تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حريق في مصفاة نفط هي الأكبر في المقاطعة الروسية. وفي موازاة هذه الهجمات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا شهدت أطول انقطاع للاتصالات منذ بداية الحرب. مدير الوكالة رافائيل غروسي وصف الحادث بأنه مقلق للغاية من زاوية السلامة والأمن النوويين. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
10: بدأ آلاف الحجاج مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج، حيث وزع متطوعون عبوات مياه ومظلات وطعام على 10,000 الحجاج الذين قدموا من 165 دولة على الأقل للمشاركة في هذه المراسم هذه السنة. قررت منظمة الأمم المتحدة تكريم جهود 3 من القبعات الزرق المغاربة بميدالية خاصة في اليوم الدولي للمنظمة. إلى اللقاء.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ظلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Australia. 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
2: Breaking news.
1: بالانتخاب النواب
0: المين. No one, but no one does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: متابعين معكم دائما باخر اخبارنا على الساحه المحليه والعالميه. فاصل اخباري.
4: 1638
3: 2ME أستراليا. الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
5: ثروات الأغاني الجديدة.
2: Just drop.
5: Let it drop. New music.
2: Australia.
5: New music. 2ME Australia.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
3: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
4: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
2: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: ريلاكس with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2 MEE أستراليا.

تهني حب الحبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حب الحبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني

0: Who is this?
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على تو إن إي.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Two in Australia.
6: Two in.
7: Two in.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم, ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة, خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي, الخامسة مساء في بيروت. إليكم نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة, قصف إسرائيلي واسع وأوامر بإخلاء قرى وبلدات جنوب لبنان قبيل اجتماع في واشنطن. إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابات مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا الأخيرة تطرد القنصل العام الروسي في المدينة المستهدفة. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران. الحجاج ينهون المناسك ويغادرون مكة المكرمة، والأمم المتحدة تحتفي اليوم باليوم الدولي لقوات حفظ السلام تحت شعار الاستثمار في السلام.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات على طريق عام في مدينة الصور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد، بينما تدور اشتباكات كذلك بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
9: ليلة أمنية متوترة عاشها أبناء مرجعيون بعد رسالة تحذيرية وجهها الجيش الإسرائيلي إليهم وأرفقها بخريطة دعاهم من خلالها إلى عدم التوجه إلى المناطق الشرقية وبلدة دبين التي توغل إليها بعد منتصف الليل من الخيام تحت غطاء مدفعي عنيف ورشقات رشاشة كثيفة قبل أن يتراجع وتتمركز دباباته وجرافاته عند مداخلها. أما في النبطية التي يحاول الجيش الإسرائيلي تطويقها كمدينة، فقد شنت سلسلة غارات على بلدات عدة فيها، بينها عبة التي قتل فيها شرطي بلديتها، وعين قانا بعد إنذارها بالإخلاء، تزامنا مع قصف مدفعي طال علي الطاهر محيط قلعة شقيف في أرنون وغيرها. وفي صور استهدفت غارة نقطة إسعاف للهيئة الصحية في معروب ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، وأخرى استهدفت مركزا للهيئة الصحية في دار أنون النهر فيما استهدفت مسيرة دراجة نارية على طريق عام طردبة، وأنذرت شبريحة مع 5 بلدات في قضاء صيدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
7: يأتي هذا التصعيد فيما تتجه الأنظار هذا اليوم إلى واشنطن، حيث تعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. وفي الأثناء أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني في جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرض لها الفرنسيون المشاركون في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال توقيفهم الاحتياطي في إسرائيل. وأعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشر الأخبار أنها ستمنح القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفي الفيديو العاملين في غزة لتوثيق الحرب معرضين حياتهم للخطر. أعلنت مصادر أن إيران والولايات المتحدة تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب على إطار اتفاق توصل إليه ويقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 20 يوما. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى الإثر أعلن الرئيس الروماني أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي طرد القنصل الروسي العام في المدينة، فيما ندد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالحادث الذي وصف بالمتهور. ويتواصل التصعيد الروسي على أوكرانيا باستهداف بمسيرات وصواريخ باليستية من كييف. محمد الزاوي.
10: يوم جديد من التصعيد في أوكرانيا. روسيا شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا استخدمت فيه صاروخا باليستيا من طراز إسكندر إم، إضافة إلى 232 مسيرة. وبحسب المعطيات الأوكرانية هناك إصابة مباشرة للصاروخ الباليستي و14 مسيرة في 14 موقعا. خلف الهجوم أضرار واسعة في مباني سكنية ومنشآت البنية التحتية. كما أعلنت شركة أوكر إنرجو أن 7 مناطق شهدت انقطاعات جديدة في الكهرباء بسبب القصف الواسع. التصعيد امتد إلى البحر الأسود، فقد أعلنت سلطات أوديسا وإدارة الموانئ الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن تجارية أجنبية كانت تبحر عبر الممر الأوكراني. في المقابل تعرضت مدينة فولغاغراد الروسية ليلا لهجوم بمسيرات أوكرانية وسط تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حريق في مصفاة نفط هي الأكبر في المقاطعة الروسية. وفي موازاة هذه الهجمات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا شهدت أطول انقطاع للاتصالات منذ بداية الحرب. مدير الوكالة رافائيل غروسي وصف الحادث بأنه مقلق للغاية من زاوية السلامة والأمن النوويين. ما محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: بدأ آلاف الحجاج مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج، حيث وزع متطوعون عبوات مياه ومظلات وطعام على عشرات آلاف الحجاج الذين قدموا من 165 دولة على الأقل للمشاركة في هذه المراسم هذه السنة. قررت منظمة الأمم المتحدة تكريم جهود ثلاث من القبعات الزرق المغاربة بميدالية خاصة في اليوم الدولي للمنظمة. إلى اللقاء.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16.8 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تي ام اي 16.8 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: Classic Flashbacks. Only from 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME, no limits.
5: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، بحب أنه عن جد يتشبه فيه.

0: نحن يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس انه الحسد موجود اكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الايجابية، انه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: Original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
0: المغامرة بالحياة حلوة كتير، وكلنا منحب المغامرة، مين منا معاش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Just drop.
2: Let it drop. New music. Australia.
3: New music.
2: Australia. 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, عم تسمعون عبر 63 ام وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقلك ما تزعل أبدا أبدا, لأنه ما فيها شيء, الحياة دايما استقبلوا يومكم بضحكة كتير كبيرة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت 9897222, خلف KFC.
8: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة, ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة مسائية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن, ونتنياهو يقول إن الجيش عبر نهر الليطاني. إيران تنفي التقارير التي تتحدث إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن, وترامب يعقد اجتماعا الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. القضاء الفرنسي ينظر في قضية معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود, ورومانيا تطرد القنصل العام الروسي.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. على وقع النيران الإسرائيلية والتي تستهدف مناطق متفرقة من لبنان، انطلقت جولة مباحثات جديدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن وسط أجواء من عدم الثقة تعززها الاختراقات المتواصلة لوقف إطلاق النار. المشهد الأمني في لبنان اليوم يعج بعشرات القتلى والجرحى وتحذيرات حكومية من مخاطر تحيط بالمواقع الأثرية لا سيما في مناطق الجنوب. من بيروت نيكولا نصيف.
12: مع انعقاد جلسة المسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون، يكون لبنان انتقل إلى المرحلة الإجرائية عبر الخوض في ترتيبات أمنية توقف الحرب في الجنوب، إلا أن دون هذا التوقع صعوبات شتى يواجهها الوفد اللبناني برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله. أولها استمرار حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة كما ما ينبثق منها أي المسار الأمني وتمسكه بربط أي مفاوضات مع إسرائيل بتلك الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أعاد تأكيده اليوم نائب الحزب حسن فضل الله بالإصرار على هذا الربط والقول إن الاتفاق مع إيران سيشمل لبنان. ثانية العقبات تمسك الوفد اللبناني بوقف للنار بالتزامن مع مباشرة محادثات البنتاغون، فيما الأرض تشهد وجهة معاكسة هي توسع الاحتلال في التوغل وسيطرته اليوم على دبين في قضاء النبطي في محاولة للوصول إلى علي الطاهر، وهي مرتفع يرجح أن تكون فيه مشاغل المسيرات ومخازن صواريخ حزب الله. ثالثة العقبات القلق الذي يسود السلطات الرسمية لما تسمعه من واشنطن على أنها ستكون ضامن أي اتفاق أمني مع إسرائيل، فيما المعطيات لديها تتحدث عن غطاء أمريكي لهجمات إسرائيل جنوبا وصولا إلى الضاحية الجنوبية كما حدث الخميس. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في إسرائيل تتزايد المخاوف من طبيعة أي مواجهة مستقبلية مع إيران وسط تقديرات عسكرية تشير إلى أن الحرب المقبلة قد تحمل تهديدات أكثر خطورة، ولذلك تسارع إسرائيل الخطى في تنفيذ مخططها على الجبهة اللبنانية بالسرعة القصوى، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
13: على أرضية غضب شعبي وضغط من المستوى العسكري، زادت إسرائيل من غاراتها على جنوبي لبنان وصولا إلى بيروت، حيث حاولت أن تستهدف قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، فيما يبدو سباقا مع الزمن خشية أن يؤدي الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب في لبنان أيضا. ويأتي التصعيد بالتزامن مع لقاءات إسرائيلية لبنانية في واشنطن تشمل اجتماعات بين ضباط من الجانبين في البنتاغون وأخرى سياسية في وزارة الخارجية الأمريكية. وفي إسرائيل يتزايد القلق من أن تمنح أي تسوية مع إيران فرصة إعادة بناء القدرات والنفوذ الإقليمي لطهران، فيما تتحدث تقديرات عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقناع الرئيس الأمريكي بعدم التسرع في إغلاق الملف الإيراني، وتحذر أوساط إسرائيلية من أن تجد إسرائيل نفسها أمام وقف إطلاق نار في لبنان قبل تحقيق الأهداف المعلنة أيضا، وهو ما يفسر تصاعد الضربات العسكرية بالتوازي مع تقدم المسار التفاوضي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: ما المنتظر من هذا المسار التفاوضي؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب الصحفي اللبناني بشارة شربل.
14: أكيد أنه هذه الجلسة لن تحل المشكلة المعقدة اللي اسمها احتلال إسرائيلي وسلاح حزب الله، وهن أساس المشكلة الموجودة حاليا في لبنان. وبالتالي هذه الجلسة هي جلسة اضطرار وليست جلسة خيار. الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، رئيس الجمهورية لم يذهبوا إلى هذه المفاوضات لأنهم يعني يحبون هذا التفاوض مع نتنياهو، بل لأن حزب الله ورط لبنان في هذه الكارثة، ولم يبقى من خيار إلا الجلوس على الطاولة مع العدو. وبالتالي هذه جلسة المفاوضات يتوقع أن تكون جلسة صعبة، لأنه الشروط الإسرائيلية فيها واضحة لكنها مترافقة مع احتلال ومزيد من الاحتلال يوميا ومع ضغط بالتهجير السكاني. هذه الجولة من المفاوضات لا أتوقع أن تنتج يعني نتائج مبهرة، لكن لا أتوقع أن تتوقف هذه المفاوضات. حررت الدولة اللبنانية، حررت الحكومة الورقة، لكنها ذاهبة وما عندها أوراق كثيرة في هذا التفاوض.
11: استمعتم إلى الكاتب الصحفي اللبناني بشارة شربل. عموما فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي عبر بالفعل على نهر الليطاني في جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أعلن أنه أحال إلى القضاء قضية سوء المعاملة التي تعرض لها الفرنسيون المشاركون في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال اعتراضهم من قبل إسرائيل، قضية أثارت لغطا وغضبا في الأوساط الفرنسية والأوروبية. منيا بالعافية.
15: وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أعلن أن تقريراً أعدته القنصلية الفرنسية في تركيا أكد تعرض مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول مساعدة متجه إلى غزة لانتهاكات خطيرة شملت اعتداءات جنسية، الضرب، الإهانات والتعرض للبرد القارس، معتبراً أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم جنائية، كما أعلن إحالته الملف على المدعي العام للتحقيق. وكان منظم الأسطول الذي احتجزته إسرائيل أثناء محاولته إيصال مساعدات إلى غزة قد أفادوا بتعرض النشطاء لسوء معاملة، ونقل بعضهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح، فيما تحدث أكثر من 15 ناشطاً عن اعتداءات جنسية بينها الاغتصاب. وكانت فرنسا أعلنت خلال هذا الأسبوع عن مطالبتها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، كما قررت منعه من دخول أراضيها بعد نشره فيديو يظهر معاملة مهينة للناشطين من أسطول صمود، وهي مشاهد أثارت إدانات دولية واسعة.
11: الرابطة العالمية للصحف ونشري الأخبار أعلنت أنها ستمنح جائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفي الفيديو العاملين في غزة لتوثيق هذه الحرب معرضين حياتهم للخطر. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل أنه سيعقد اجتماعا الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. ترامب أضاف بأن السفن الإيرانية التي تم اصطيادها بسبب الحصار ستبحر مجددا، مضيفا بأن أمريكا فجرت الكثير من الألغام في مضيق هرمز والباقي يجب أن تقوم به إيران. ترامب أضاف أيضا بأن واشنطن ستستخرج المخزون النووي الإيراني المدفون تحت الأرض وتدمره. كل هذه التصريحات الواردة من واشنطن تتزامن وتقارير إعلامية أثارت حالة من الجدل والغموض بشأن توصل واشنطن وطهران إلى مسودة تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن يبدو بأن إيران تنفي ذلك. من طهران علي الباشا.
16: وكالة أنباء تسنيم كذبت التقارير الغربية والتي تحدثت عن التوصل إلى نص نهائي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي أكدت أن طهران فور التوصل إلى اتفاق نهائي سوف تعلنه رسميا للوسيط الباكستاني والشعب الإيراني. تكذيب يأتي في وقت تجددت فيه الاشتباكات في جنوب إيران وسمع عدوي في جرات متعددة في مدينة بندر عباس ومدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر المشرفة أيضا على مضيق هرمز. ومع غياب التصريحات الرسمية تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن إطلاق صواريخ إيرانية من مدينة بندر عباس وإسقاط مسيرة أمريكية في أجواء مدينة جم، إضافة إلى إطلاق صواريخ تحذيرية لبواخرة حاولت العبور من مضيق هرمز من دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. اشتباكات تجددت لليوم الثالث على التوالي بعد مفاوضات خاضتها طهران في دولة قطر، ورغم أن الردود المحدودة وعدم الذهاب بعيدا في التصريحات الإعلامية يشير إلى محاولة الطرفين احتواء الأزمة من دون عرقلة الجهود الدبلوماسية الجارية، إلا أن تكررها يشير أيضا إلى اختلافات ما تزال عالقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتفاصيل. يأتي هذا في وقت تؤكد فيه طهران على لسان نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى علي باقر كاني والذي يجري مفاوضات مكثفة في روسيا أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ليس مطروحا على طاولة المفاوضات في المرحلة الراهنة. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
11: عموما فإن ترامب أكد بأن لا أموال إيرانية سيتم الإفراج عنها حتى إشعار آخر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أجرى اتصالا بوزير خارجية سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وذلك بعيد التهديدات التي أطلقها ترامب لسلطنة عمان إذا ما تعاونت مع إيران في هذا الصدد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. كثفت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من هجماتها بالطائرات المسيرة على الإمدادات اللوجستية الروسية في المناطق المحتلة في شرق وجنوب البلاد. كييف اتهمت موسكو اليوم بمهاجمة سفينة شحن تركية في البحر الأسود بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها. تركيا بدورها دعت إلى التهدئة. والمشهد الأمني من كييف معك محمد الزاوي.
17: يوم جديد من التصعيد في أوكرانيا. روسيا شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا استخدمت فيه صاروخا باليستيا من طراز إسكندر إم، إضافة إلى 232 مسيرة. وبحسب المعطيات الأوكرانية هناك إصابة مباشرة للصاروخ الباليستي و14 مسيرة في 14 موقعا. خلف الهجوم أضرارا واسعة في مباني سكنية ومنشآت البنية التحتية، كما أعلنت شركة أوكر إنرجو أن 7 مناطق شهدت انقطاعات جديدة في الكهرباء بسبب القصف الواسع. التصعيد امتد إلى البحر الأسود، فقد أعلنت سلطات أوديسا وإدارة الموانئ الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن تجارية أجنبية كانت تبحر عبر الممر الأوكراني. في المقابل تعرضت مدينة فولغاغراد الروسية ليلا لهجوم بمسيرات أوكرانية، وسط تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حريق في مصفاة نفط هي الأكبر في المقاطعة الروسية. وفي موازاة هذه الهجمات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا شهدت أطول انقطاع للاتصالات منذ بداية الحرب. مدير الوكالة رافائيل غروسي وصف الحادث بأنه مقلق للغاية من زاوية السلامة والأمن النوويين. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: في الأثناء نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بتصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في جالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة ودفع بوخارست إلى استدعاء ممثل موسكو سفير موسكو وطرده من البلاد. موسكو بدورها تستعد للرد على هذه الخطوة، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن العدوان الروسي تجاوز خطا جديدا على حد تعبيرها. عن دلالات هذا التطور الأمني الخطير بالنسبة للأوروبيين تحدث لميسى إسماعيل مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث الدكتور رمضان أبو جزر.
18: لأول مرة في تطور خطير تصل مسيرات روسية إلى داخل جغرافيا دولة عضو في حلف الناتو، وفي توقيت حساس يتم هذا الخرق الذي اعتبرته المفوضية الأوروبية عدوانا روسيا تجاوز كل الخطوط الحمراء. وفي ظل حالة تأهب قصوى تقوم بها رومانيا ردا على هذا الخرق لنوع من المسيرات الانتحارية، وهي مسيرات إيرانية مطورة وهي التي الآن تتصدر مشهد الفوضى، والتي تسعى دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو لتطوير منظومات وشبكة اصطياد لهذه المسيرات. بتقديري أن هذا التوقيت ليس صدفة، وأن هذه المسيرة التي اخترقت الحدود وأصابت مبنى داخل رومانيا وأوقعت إصابات بشرية شخصان أصيبا هي مادة تستدعي لقاءات لقادة حلف الناتو ولقاءات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
11: استمعتم إلى رمضان دكتور رمضان أبو جزر وهو مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، ومعه نختم هذه النشرة كان في أبرز عناوينها. انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، ونتنياهو يقول إن الجيش عبر نهر الليطاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأنه يعقد حاليا اجتماع لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. القضاء الفرنسي ينظر في قضية معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود، ورومانيا تطرد القنصل العام الروسي. شكرا لكم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يعلن عقد اجتماع لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران، ويقول إنه سيتم رفع الحصار البحري وإزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز. وترامب يتحدث عن رفع الحصار البحري على إيران وفتح إيران لمضيق هرمز فورا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن تجاوز قواته نهر الليطان في لبنان، والجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لبلدة عين قانا في الجنوب اللبناني. رومانيا والناتو يدينان الاستهداف الروسي لمبنى سكني في مدينة غالاتا شرق رومانيا بطائرة من دون طيار.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيجتمع في البيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق مع إيران. كما ذكر ترامب بنود الاتفاق المحتمل والتي تشمل موافقة إيران على عدم تطوير سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإزالة أي ألغام بحرية، كما ستدمر الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على حد قوله. مقابل ذلك سيرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران.
1: تقارير متعددة تؤكد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا يوم الخميس إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما إضافية ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، على أن تقوم إيران بإزالة الألغام خلال 30 يوما. كما يلزم الاتفاق الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، بينما يتفاوض المفاوضون بشأن قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني. اختراق أدى إلى انخفاض أسعار النفط على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلن بعد موافقته على الاتفاق. وسائل إعلام إيرانية رسمية ذكرت بدورها بأنه لم يتم إبرام اتفاق نهائي مع واشنطن، فحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، فإن نص الاتفاق لم يعتمد أو يصاغ بصيغته النهائية، وأن صياغة مذكرة التفاهم المحتملة خضعت لبعض التعديلات في الأيام الأخيرة. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال في منشور على موقع أكس إن طهران لا تثق بالضمانات والأقوال وستحكم من خلال الأفعال، وأضاف قاليباف أن إيران لن تتخذ أي إجراء ما لم يبادر الطرف الآخر بالتحرك. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال بدوره إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن هذا الإنجاز المحتمل لا يزال معلقا بموافقة ترامب.
2: إذا نظرنا إلى ما أنجزناه وباقتراض أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا سنعيد فتح مضيق هرمز. لقد دمرنا بالفعل جيشهم التقليدي ونحن في وضع يسمح لنا بتأخير برنامجهم النووي بشكل كبير، لذا لم نصل إلى مبتغانا بعد، لكننا
3: قريب. على راديو تو ام اي أستراليا.
4: يا دلعت يلي مدلعت.
3: هشام الحج.
5: From the biggest singers.
6: على إذاعة تو ام اي.
7: صدقني نسيت.
6: عبير نعمل.
7: موجود بالغني.
5: Only on 2ME.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
11: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.

0: العناوين. عون يرى في وقف النار مدخلا أساسيا. المطبات الإسرائيلية في لبنان. أوروبا محيدة عن المنطقة. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أبدا. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة البحرية في الاتجاهين من دون أي رسوم عبور، مشيرا إلى ضرورة إزالة جميع الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وأوضح أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على المضيق سيتم رفعه، ما سيسمح للسفن العالقة باستئناف حركتها. في هذا الوقت انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الدفاع الأمريكية. الوفد اللبناني سيطالب بوقف النار ويعرض إنجازات الجيش اللبناني جنوب الليطاني والحاجة للدعم والتجهيزات لإتمام مهامه.
1: وسائل أعلام إسرائيلية تحدثت عن مخاوف من ثلاث نقاط تعتبرها تل أبيب مطبات في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، هي تجميد العمليات العسكرية ووقف الغارات الجوية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلا إذا سقط النظام الإيراني الذي سيحصل على أموال طائلة سواء من مضيق هرمز أو من الأموال المحتجزة. تفاصيل الاجتماع العسكري الأول في البنتاغون في رسالة واشنطن.
2: رسالة واشنطن.
3: تعقد اليوم جلسة مفاوضات المسار الأمني الأولى في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي بحضور الجانب الأمريكي. الوفد مزود بتعليمات محددة وصارمة لن يكون بمقدوره التوسع أو الاجتهاد فيها، وهذا معمول به

0: في كل المفاوضات العسكرية بخلاف المفاوضات السياسية. البند الأول الذي يحمله الوفد العسكري اللبناني يتمثل بوقف إطلاق النار ووقف توسيع الإطار الحربي، عملا بمبدأ حيث تتقدم المفاوضات السياسية تتراجع العمليات العسكرية. وفي رد على الاتهامات الإسرائيلية والأمريكية بالتقصير أو العجز جنوب الليطاني، سيعرض الوفد بالوثائق حصيلة ما أنجزه الجيش اللبناني منذ انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، غامزا من قناة مسؤولية إسرائيل باحتلالها النقاط الخمس في حينه وتوسعها إلى أكثر من 68 بلدة صارت في عداد القرى المحتلة، ما حال دون إتمام الجيش اللبناني وظيفته. ما لن يتطرق إليه الوفد حتى لو أثير من قبل الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي هو قرار حصر السلاح الداخل ضمن اختصاص الوفد اللبناني السياسي، لكن سيكون الوفد جاهزا لعرض خطته التي كانت لتنفذ فيما لو بقي وقف إطلاق النار ساريا. وسيحاول الوفد العسكري الانتقال سريعا من المسائل اللوجستية المحرجة إلى البحث في تفعيل آلية التعاون مع لجنة الميكانيزم وطلب الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه، خاصة في ضوء انتهاء ولاية اليونيفيل، وذلك وفق لائحة حاجيات محددة بالتفصيل سبق وأبلغ بها الجانب الأمريكي وأيضا الفرنسي في معرض التحضير لمؤتمر دعم الجيش. ومن المفارقات أن التشدد الأمريكي إساء التوسع الإسرائيلي المفتوح باتجاه بيروت الكبرى لا يزال قائما، وترفض واشنطن إسقاط مبان خلال العمليات العسكرية، وتشترط إبلاغها مسبقا بأي عمليات اغتيال مركزة تنفذها إسرائيل في لبنان.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون اعتبر أن وقف النار هو المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. موقف عون جاء في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد التزام الإدارة الأمريكية الاستمرار في المساعي لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، كما دعمها استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره.
2: السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن الإسرائيليين يريدون جيشا لبنانيا خاليا من نفوذ حزب الله وقادرا على استعادة السيطرة تدريجيا، وأضاف لا حاجة لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل لبنان إذا أزيلت التهديدات الأمنية.
1: ميدانيا شهد الجنوب هذا المساء تصعيدا جويا ومدفعيا واسعا، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية عبلون وشوكين وانصارية وخربة سلم والسلطانية ومجدل سلم والصرفند، بالتزامن مع قصف مدفعي على الغندوري وفرون. كما أشارت المعلومات إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البيساري بالقرب من الجامع، بعدما كان قد ورد اتصال إلى الدفاع المدني فوج إطفاء الصرفند حول منازل يحتمل استهدافها في البلدة، ما دفع إلى إخلاء المكان قبل الغارة، وأفيد بسقوط قتيلين في الخرايب. وهدد الجيش الإسرائيلي هذا المساء قرية زفتة. صحيفة معاريف قالت إن القيادة الشمالية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله يمر بظروف صعبة ويضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، لأن الحزب يخسر موارده في حين أن عدد ضحاياه هائل. عبد الرزق.
3: نقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: نعمل على عزل حزب الله عن المفاوضات مع إيران لقطع صلاته معها، وفي الوقت نفسه نعمل على دحر العدو وإلحاق الضرر به وتدمير بنيته التحتية. ولفتت الصحيفة إلى أنه قتل حتى الآن 7 جنود ومدني واحد جراء هجمات الطائرات المسيرة، وتبذل جميع الأجهزة الأمنية والشركات جهودا حثيثة لمواجهة هذه التهديدات، وقد أحرزت تقدما ملحوظا في دمج نظام الإنذار المبكر بأنظمة قيادة الجبهة الداخلية، وقد أثبتت جهود الحماية ولا سيما مسألة الشبكات فعاليتها في ردع هذه الهجمات، حيث تحمي الشبكات جميع المعسكرات والحدود. وأوضح التقرير أن الجهود الحالية لاعتراض الطائرات المسيرة تعتمد على الاعتراض التكتيكي الذي يمتلكه المقاتلون، وتابع: لقد تدربنا على استخدام رصاصات قوية وأجهزة تصويب دقيقة قادرة على تحديد الهدف بدقة، بالإضافة إلى استخدام البنادق. أيضا هناك جهود أخرى تبذل حاليا خاصة في ظل التطور التكنولوجي
4: Andrew Kalukas with the latest. US President Donald Trump says he's holding a meeting with advisors as he looks to make a final determination on moving forward with a deal to extend the Iran ceasefire. Mr. Trump confirmed the high-level talks in the White House Situation Room a day after Vice President J.D. Vance said US and Iranian negotiators had reached a tentative agreement despite sticking points remaining. The deal would reportedly extend the fragile ceasefire by 60 days. Romania's president says Russia is fully responsible for a drone strike that injured 2 people in eastern Romania. The Russian drone struck a block of flats in the Romanian city of Galați during an overnight attack on nearby Ukraine, setting fire to the building. Fragments of Russian drones have fallen on Romanian territory 47 times in the past 4 years, but this is the most serious incident so far. Rescue divers in Laos have safely evacuated the first of 5 local men who were trapped in a cave for more than a week due to floodwaters. Although the 5 villagers were found by divers earlier this week, rescuers are still trying to work out how to get them out, while also looking for 2 others who are still missing. The men entered the cave looking for gold when it was inundated. Police in Kenya say they've arrested 8 female students on suspicion of arson following a fire that destroyed a dormitory at a girls' boarding school, killing 16 students. They say the girls were arrested for planning and carrying out a suspected arson attack at the school in central Kenya. The fire left 79 others injured. The motive remains under investigation. ABC News.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء
4: القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Andrew Kaloukas with the latest. US President Donald Trump says he's holding a meeting with advisors as he looks to make a final determination on moving forward with a deal to extend the Iran ceasefire. Mr. Trump confirmed the high-level talks in the White House Situation Room a day after Vice President J.D. Vance said US and Iranian negotiators had reached a tentative agreement despite sticking points remaining. The deal would reportedly extend the fragile ceasefire by 60 days. Romania's president says Russia is fully responsible for a drone strike that injured two people in eastern Romania. The Russian drone struck a block of flats in the Romanian city of Galați during an overnight attack on nearby Ukraine, setting fire to the building. Fragments of Russian drones have fallen on Romanian territory 47 times in the past 4 years, but this is the most serious incident so far. Rescue divers in Laos have safely evacuated the first of five local men who were trapped in a cave for more than a week due to floodwaters. Although the five villagers were found by divers earlier this week, rescuers are still trying to work out how to get them out while also looking for two others who are still missing. The men entered the cave looking for gold when it was inundated. Police in Kenya say they've arrested eight female students on suspicion of arson following a fire that destroyed a dormitory at a girls' boarding school, killing 16 students. They say the girls were arrested for planning and carrying out a suspected arson attack at the school in central Kenya. The fire left 79 others injured. The motive remains under investigation. ABC News.

0: مساء الخير في عناوين نشرة الليلة. اجتماع البنتاغون ماذا سيتضمن؟ مواكبة المفاوضات من بعبدة، وكيف يبدو المشهد من إسرائيل؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. التطورات تتسارع، ترامب يفاجئ العالم، إيران تعلق، والوسيط الباكستاني في واشنطن. ترامب يعلن أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. إيران تقول إنها تتطلع إلى أفعال وليس أقوال من الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتحدث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي ويعلن أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعتمد على وضع واشنطن حدا لمطالبها المفرطة. وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية وقالت الوزارة في ملخص لاتصال بين الوزيرين، إن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي يتوقف على إنهاء نهج الطرف الأمريكي القائم على المطالب المفرطة والمواقف المتبدلة والمتناقضة. وقالت إيران من حجم الخرق، فأعلنت عبر وكالة فارس إنها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد رفع الحصار الأمريكي وفقا لترتيبات متفق عليها مسبقا. وتابعت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن لا وجود لأي بند يتعلق بتدمير مواد إيران النووية في مذكرة التفاهم، وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة. الوسيط الباكستاني في واشنطن فقد وصل إليها وزير الخارجية لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بين كلام ترامب ورد إيران الذي هو أقرب إلى النفي من السابق لأوانه الجزم بأن الاتفاق اقترب، فليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب هذا التطور. البارز في ما أوردته وكالة فارس قولها مذكرة التفاهم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. يأتي هذا الموقف في وقت بدأت فيه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في البنتاغون.
0: إذن مشاهدينا، هل اقتربت الحرب الأمريكية الإيرانية من نهايتها؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيجتمع في غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. وقال في منشور على منصة تروث سوشيال إن الحصار البحري على إيران سيرفع الآن، مضيفا أن أمريكا ستخرج اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع إيران ووكالة الطاقة الذرية وستدمره. وكتب ترامب أيضا في منشوره لا يكون هناك تبادل أموال حتى إشعار آخر. ولكن مصادر إيرانية نفت تصريحات ترامب الأخيرة وتحدثت عن دفع 12 مليار دولار فورا من أصول إيران المجمدة، وهذا مدرج في مذكرة التفاهم. وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن لا تتضمن قضايا متعلقة بالبرنامج النووي. أما فيما يخص مضيق هرمز فأشارت المصادر إلى أن ترتيبات إيران لإعادة فتح هذا المضيق قد تشمل مراقبة السفن وتفتيشها وتقديم الخدمات واتخاذ تدابير أمنية. وبما يخص لبنان قالت مذكرة التفاهم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. كيف يفسر موقف ترامب والرد الإيراني؟ وما مدى انعكاسه على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية القائمة الآن في واشنطن؟ معنا من محيط البنتاغون مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر والزميل بسام أبو زيد. بسام تفضل، ما أحدث المعلومات لديك؟ تفضل.
3: يعني يزبك، أنا وزميلي هبة من الصباح عم نتابع التطورات اللي لها علاقة بالملف الإيراني واللي لها علاقة بالملف اللبناني، وكانت التطورات الأخيرة التي عليها علاقة بالاجتماع الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعقده في البيت الأبيض. والزميلة هبة نصر مديرة يعني قناة الشرق في واشنطن هي تابعت هذا الموضوع. يعني شو آخر المعلومات المتعلقة بهذا الاجتماع، وهل فعلا نحن على قاف قوسين أو أدنى من توقيع هذه المذكرة التي تنهي الحرب؟
4: يعني بسام، أعتقد نعم نحن على قاف قوسين من إعلان عن الآن، لأنه منشور الرئيس الأمريكي يشير بأن هذا العقد، وحتى يعني تفاصيل وتطورات اليوم الماضية هو كسب الوقت في هذه اللحظات بسبب أنه هناك صواريخ ضاغطة بالنسبة للرئيس الأمريكي. بالطبع دائما هناك ممكن أن يكون من اللحظات الأخيرة تعيد الموضوع إلى المربع الأول، لكن لا أعتقد في هذه اللحظات، خصوصا أنه أعلن أنه سيتم رفع الحصار فورا. أعتقد أنه هناك مؤشر واضح من قبل الرئيس الأمريكي أنه ذهب إلى غرفة الاجتماعات في المصادقة على هذا.
3: طيب كمان ما يتعلق يعني بما قيل عن أن هذا الاتفاق يشمل لبنان وأن سيكون هناك وقت إطلاق نار شامل في لبنان.
4: بسام، أولا متابعة لهذا الملف منذ وصول إدارة الدولة، لا أعتقد أن لبنان سيكون في لحظة توقيع الاتفاق أو الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بشكل سبولدر، يعني ما لن تقدم إسرائيل، ولا أعتقد بنيامين نتنياهو على ما يفسد هذه اللحظة على الدولة، يعني لا نتوقع هجوم كبير وحتى ربما نصل إلى وقت إطلاق. لكن بالنظر إلى الاتفاقات السابقة بين هذه الإدارة والحكومة الإسرائيلية، الأجواء تشي بأن كل هذا التصعيد الذي سبق كان لأن هناك توقف باتفاق وهناك محاولة تغيير واقع على الأرض، ثم نعلم أنها ستهدأ خلال هذه المرحلة وتوقف لأننا سنعود إلى مرحلة 15 شهرا التي تلت اتفاق وقت الأعمال العدائية في عام 2024، يعني عندما ترى إسرائيل ما تسميه تهديدا يمكنها أن تتعامل معه، وهذا ما كرره المسؤولين. إلا اللهم ما وجدنا يعني لغة مختلفة تماما من قبل الإدارة الأمريكية منفصلة عن كل أشكال الاتفاقات، عندها يمكن القول. وعندما نتحدث عن سيسفير، نحن حاليا في لبنان وقت إطلاقه، نحن حاليا فقط يفترض، لكن ما تضمنه بيان وزارة الخارجية بعد الاجتماع بين وحدات لبنان وإسرائيل، أعتقد هذا ما تستخدمه إسرائيل في هذه اللحظة.
3: والاتصال روبيو برئيس الجمهورية له علاقة بهذا الموضوع
4: 100%، هو له علاقة بموضوع الاتفاق، يعني أتوقع أن أحقاق الجمهورية موضوعا أن هناك تواصل للاتفاق. طبعا المعلومات من لبنان أكدت من الرئيس، وحتى أنا كتب معلوماتي أن روبيو وعد بمحاولة لتثبيت وقت إطلاق النار بشكل أكبر، لكن مجددا بس عندما نتحدث عن تثبيت نحن لا نتحدث عن مشهد مماثل لما كنا عليه في 6 أكتوبر من العام 2023. هذا ما ينساه أنه يعني أتمنى أن أكون مخطئة في هذه النقطة، اللهم إلا إذا كان هناك وعد بين رئيس الجمهورية وروبيو مثلا بأنه في حال تم تثبيت وقت إطلاق النار، يعني تكون هناك خطوات من قبل الحكومة والرئاسة اللبنانية والجيش اللبناني تعتبر من قبل أنها ذات مصداقية تدعو إلى تثبيته أكثر وقت. يعني بالنسبة للأمريكيين ما يقولون، الكرة الآن في الملعب اللبناني، اليونيفيل مثلا قوات مؤقتة من العام 1979 مؤقت انتهى، وبالتالي الكرة اليوم في الملعب اللبناني، هكذا هم يقولون مجددا، يعني ليس كلام مثلنا.
3: طيب يعني أنا كمان بالنسبة للموضوع اللي له علاقة بلبنان كمان بدي أقول إنه الأصداء اللي لها علاقة بما يجري على هذا الصعيد، وبدي أشير كمان إلى إنه بتعرفي كمان قديش إنه معلقين أهمية على هذا المسار العسكري الذي يجري اليوم في البنتاغون، والدليل على ذلك إنه وزير الحرب الأمريكي أرسل يعني 2 من كبار مساعديه لحتى يكونوا هن موجودين في هذا اللقاء ويتابعوا هذه المفاوضات.
4: بسام، يعني نحن عم نحكي عن وكيل وزارة الدفاع، عم نحكي عن مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، عم نحكي عن نائب وزير الدفاع.
3: نعم.
4: وبالتالي 3 شخصيات بالترتيب بعد وزير الحرب موجودين بهذا الاجتماع، وعندك روبيو بالميل الثاني عم بيتوسط بهذا الاتفاق، ومايك نيدم حتى هذه اللحظة لم يعلن أنه لن يتولى هذا الملف، اليوم أصبح نائب مستشار الأمن القومي. هم صحيح. مجدداً يعتبرون أنه في فرصة، لكن هذه الفرصة لا تعتمد عليهم. الآن هناك من يقول أنه كمان في اتفاق مع إيران، هذا غير مؤكد، اتفاق مع إيران بعد فيما يتعلق بالبروكسيز، سننتظر ونرى، لأنه كما تعلم بعد اتفاق العام 2024 بسام، لطالما كرر الإسرائيليون أنه كان في ورقة بينهم وبين الأمريكيين تتيح لهم الاستمرار في ضرب التهديدات. الآن سنرى هل هناك اتفاقات كلها أعلنت في المكتوب أم أن هناك رسائل وملحقات وغيرها من الأمور، لكن الجميع يريد الخروج من هذا الاتفاق، بالنسبة للداخل الأمريكي والتواريخ الضغطة بالنسبة
3: له هو الإيراني. يعني هون أنا كمان بدي أقول بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أول شيء يعني معلومات بتقول من مصادر أمريكية إنه المفاوضات صريحة وبناءة، وإنه الأجواء يعني ما كانت أجواء عاطلة. طبعا الجانب اللبناني ركز على مسألة وقت إطلاق النار وضرورة تفتيت وقت إطلاق النار، وعندما تبلغ إنه قد يكون هناك يعني وقف لإطلاق النار تم إبلاغ هذا الأمر أيضا لرئيس الجمهورية عماد جوزيف عون، وتم إبلاغ أيضا السفير سيمون كرم اللي موجود هو هون، وأيضا السفيرة اللبنانية اللي موجودة أيضا بواشنطن، تم إبلاغهم إنه قد يحصل اتفاق على وقف إطلاق النار، وقد يكون هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي يشمل لبنان. بدي أشير كمان هون إلى نقطة أساسية، لأنه هذا الوفد اللي بيضم يعني سبع ضباط من بينهم الملحق العسكري هون بواشنطن، وكان يعني على رأسه لهذا الوفد هو العميد جورج رزق الله. هذا الوفد يعني كمان جرى بخلال اللقاء معه وبخلال المفاوضات الحديث عن مناطق تجريبية يسموها. صح، عن مناطق تجريبية. هذه المناطق التجريبية اللي جرى الحديث عنها تكون هي بحسب المعلومات الموضوع الأول في حال صار في وقت لإطلاق النار وتم الالتزام بوقت لإطلاق النار من قبل إسرائيل ومن قبل يعني حزب الله. وهون كانت النقطة الأساسية يلي كان الجيش عم يبدأ استعداده وعم بيقول وقدم أدلة بخلال هذا اللقاء، قدم أدلة بتقول إنه هو اشتغل في جنوب الليطاني ونفذ في جنوب الليطاني، لكن الإسرائيليين بالمقابل قدموا أدلة بتقول العكس، وحتى يعني بتقول المعلومات إنه كمان قالوا يعني إداي عثروا على قطع من الأسلحة وإداي عثروا على أنفاق وإداي عثروا على بنى تحتية عسكرية. ولكن هالمرة كمان يبدو بأنه الجيش اللبناني مستعد لحتى أنه يقوم بهذه التجربة إذا بدنا نسميها المتعلقة بنزع السلاح، ولكن الشرط الأول عم بيكون هو وقف ثابت لإطلاق النار وعدم يعني خارق اتفاق وقف إطلاق النار عن جديد. وكمان هون في نقطة أساسية كمان طرحها الجانب اللبناني بحسب معرفتي بالمفاوضات، النقطة الأساسية اللي طرحها الجانب اللبناني هي أنه بدكم تعززوا الجيش اللبناني، بدكم تعززوا الجيش اللبناني بالأسلحة بالمعدات بالتقنيات يلي بتخليه يعني يقوم بهذه العملية. أضف إلى ذلك أنه كان في كلام أمريكي واضح، هذا الكلام الأمريكي قالوا المفاوضين الأمريكيين والمفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين أنه نحن يعني نفضل مش كمان إذا بدك يعني نقدم المسار الأمني والعسكري على المسار السياسي، باعتبار أنه أي خطوة إيجابية تتحقق على المسار يعني الأمني ستنعكس إيجابا على المسار السياسي، وبالتالي في حال حصل وقت لإطلاق النار بخلال الساعات المقبلة نحن رح نشوف أمر مختلف بعتقد بالمفاوضات اللي رح تصير باثنين وثلاثة الشهر المقبل.
4: صحيح، والأمر بيعتمد كمان مثل ما ذكرت بسام على الموضوع الأمني يعني على الميدان تفتحوا كمان الجيش اللبناني، بس ذكرت يعني جميل جدا موضوع تعزيز ودعم الجيش اللبناني، لأنه أنت بتعرف في أصوات بالكونغرس اليوم هي مرتفعة جدا لوقف هذا الدعم، يعني غير ما أنت عن مسألة أنه الجيش قدم ما لديه، ربما أن هناك حاجات للقيام بما هو أكثر، وهذا أعتقد كان من
3: أحد المطالب الأساسية.
4: الأساسية أنه أنتم تريدون أن تحقيق ذلك عليكم أن تدعمونا
5: بأسرع. الآن دائما صباح النور لكم مستمعينا هون راديو 2ME 1638 AM.

0: صباحية عطرة لكل مستمعين راديو 2ME أستراليا من عند الفنان ملحم زين. منروح لأحوال طقسنا لبداية الويكند يوم السبت صباحية السبت تاريخنا اليوم 30 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدنا اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ملبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم بتلاقوهن شركة عشتار على 95 وي ستريت فيفيلد. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي وجه تحياتي الصباحية لكل مستمعين راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة وبنرجع نبلش صباحيتنا. 2ME listeners, bring it back.
1: Tell it like it is. Bring it back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس, أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض, مصدبين ومتحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا, حبيت هلم عليكي وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: دعايتها قال موسيقى أكثر.
8: And the best local talk back.
7: بس على 2ME.
8: Only on 2ME.
7: 2ME.
0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
9: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
10: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
11: المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, قد بأمان من أجل الجميع.

يرفع الحصار عن إيران؟ لبنان رمى من صوت لبنان مع تحيات رانيا عبيد وشرب الشلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. عون يرى في وقف النار مدخلا أساسيا. المطبات الإسرائيلية في لبنان. أوروبا محيدة عن المنطقة. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أبدا. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة البحرية في الاتجاهين من دون أي رسوم عبور، مشيرا إلى ضرورة إزالة جميع الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وأوضح أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على المضيق سيتم رفعه، ما سيسمح للسفن العالقة باستئناف حركتها. في هذا الوقت انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الدفاع الأمريكية. الوفد اللبناني سيطالب بوقف النار ويعرض إنجازات الجيش اللبناني جنوب الليطاني والحاجة للدعم والتجهيزات لإتمام مهامه.
1: وسائل أعلام إسرائيلية تحدثت عن مخاوف من ثلاث نقاط تعتبرها تل أبيب مطبات في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، هي تجميد العمليات العسكرية ووقف الغارات الجوية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلا إذا سقط النظام الإيراني الذي سيحصل على أموال طائلة سواء من مضيق هرمز أو من الأموال المحتجزة. تفاصيل الاجتماع العسكري الأول في البنتاغون في رسالة واشنطن.
2: رسالة واشنطن.
3: تعقد اليوم جلسة مفاوضات المسار الأمني الأولى في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي.

0: وفي رد على الاتهامات الإسرائيلية والأمريكية بالتقصير أو العجز جنوب الليطاني، سيعرض الوفد بالوثائق حصيلة ما أنجزه الجيش اللبناني منذ انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، غامزا من قناة مسؤولية إسرائيل باحتلالها النقاط الخمس في حينه وتوسعها إلى أكثر من 68 بلدة صارت في عداد القرى المحتلة، ما حال دون إتمام الجيش اللبناني وظيفته. ما لن يتطرق إليه الوفد حتى لو أثير من قبل الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي هو قرار حصر السلاح الداخل ضمن اختصاص الوفد اللبناني السياسي، لكن سيكون الوفد جاهزا لعرض خطته التي كانت لتنفذ فيما لو بقي وقف إطلاق النار ساريا، وسيحاول الوفد العسكري الانتقال سريعا من المسائل اللوجستية المحرجة إلى البحث في تفعيل آلية التعاون مع لجنة الميكانيزم وطلب الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه، خاصة في ضوء انتهاء ولاية اليونيفيل، وذلك وفق لائحة حاجيات محددة بالتفصيل سبق وأبلغ بها الجانب الأمريكي وأيضا الفرنسي في معرض التحضير لمؤتمر دعم الجيش. ومن المفارقات أن التشدد الأمريكي إساء التوسع الإسرائيلي المفتوح باتجاه بيروت الكبرى لا يزال قائما، وترفض واشنطن إسقاط مبان خلال العمليات العسكرية، وتشترط إبلاغها مسبقا بأي عمليات اغتيال مركزة تنفذها إسرائيل في لبنان.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون اعتبر أن وقف النار هو المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. موقف عون جاء في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد التزام الإدارة الأمريكية الاستمرار في المساعي لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، كما دعمها استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره.
2: السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن الإسرائيليين يريدون جيشا لبنانيا خاليا من نفوذ حزب الله وقادرا على استعادة السيطرة تدريجيا، وأضاف لا حاجة لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل لبنان إذا أزيلت التهديدات الأمنية.
1: ميدانيا شهد الجنوب هذا المساء تصعيدا جويا ومدفعيا واسعا، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية عبلون وشوكين وانصارية وخربة سلم والسلطانية ومجدل سلم والصرفند، بالتزامن مع قصف مدفعي على الغندوري وفرون. كما أشارت المعلومات إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البيساري بالقرب من الجامع، بعدما كان قد ورد اتصال إلى الدفاع المدني فوج إطفاء الصرفند حول منازل يحتمل استهدافها في البلدة، ما دفع إلى إخلاء المكان قبل الغارة، وأفيد بسقوط قتيلين في الخرايب. وهدد الجيش الإسرائيلي هذا المساء قرية زفتة. صحيفة معريف قالت إن القيادة الشمالية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله يمر بظروف صعبة ويضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، لأن الحزب يخسر موارده في حين أن عدد ضحاياه هائل. عبد الرزق.
3: نقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: نعمل على عزل حزب الله عن المفاوضات مع إيران لقطع صلاته معها، وفي الوقت نفسه نعمل على دحر العدو وإلحاق الضرر به وتدمير بنيته التحتية. ولفتت الصحيفة إلى أنه قتل حتى الآن 7 جنود ومدني واحد جراء هجمات الطائرات المسيرة، وتبذل جميع الأجهزة الأمنية والشركات جهودا حثيثة لمواجهة هذه التهديدات، وقد أحرزت تقدما ملحوظا في دمج نظام الإنذار المبكر بأنظمة قيادة الجبهة الداخلية، وقد أثبتت جهود الحماية ولا سيما مسألة الشبكات فعاليتها في ردع هذه الهجمات، حيث تحمي الشبكات جميع المعسكرات والحدود. وأوضح التقرير أن

0: جهود الحالية لاعتراض الطائرات المسيرة تعتمد على الاعتراض التكتيكي الذي يمتلكه المقاتلون، وتابع: لقد تدربنا على استخدام رصاصات قوية وأجهزة تصويب دقيقة قادرة على تحديد الهدف بدقة، بالإضافة إلى استخدام البنادق. أيضا هناك جهود أخرى تبذل حاليا خاصة في ظل التطور التكنولوجي
1: العودة لمتابعة صبحيتنا برفقتكم. مرحبا لك المستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا صباحية السبت، وأهلا وسهلا بتواجدكم أنتوا برفقة الموجة 1638 AM. اليوم يوم السبت، وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 30 من شهر ماي أيار. منروح لعند الفنان طنوس، يا طنوس منرجع منكمل مع الفنان مرتضى، وعندي كمان ضمن جولتنا الغنائية الفنانة شيرين. بذكر بأحوال طقسنا لليوم: 20 درجات الحرارة بسيدني، 17 على الصعيد ملبورن. صباح النور.

0: ودي لمتابعة صباحيتنا برفقتكم صباح النور لك المستمعين الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان مرتضى. من روح للكشف عن معدلات التضخم في أستراليا قبل شوي. معدلات التضخم انخفضت من 4.6% إلى 4.2% على أساس سنوي، وجاء هذا الانخفاض بسبب خفض ضريبة الوقود بالتحديد. بونجور لكم، انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME Australia

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 7 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: أهلا بكم إلى موجز 5:30. أظهر شريط فيديو مشاهد لآليات إسرائيلية متمركزة في منطقة العريض التحتاني عند أطراف بلدة دبين قضاء مرجعي.

0: والآن ننتقل إلى الجنوب تحديدا إلى محيط صيدا مع زميل إبراهيم ضاوي لإطلاعنا على كل التفاصيل والمستجدات. بطبيعة الحال تابعنا إبراهيم أيضا المشاهد والاعتداءات الإسرائيلية في يحمر لشقيف في هذه الأثناء، ما هي أبرز المستجدات؟
1: نعم غادي، وربما يمكن الحديث عن البلدات التي كان قد أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 3 ساعات، وهي بلدات تقع في أقضية صيدا وأيضا في قضاء سور. نتحدث عن بلدة شبريحة وهي التي أهار عليها الطيران الحربي الإسرائيلي. البلدات هي بلدة عدلون التي لم تستهدف حتى هذه اللحظة، بلدة الصرفند تم استهدافها منذ قليل بغارتين متتاليتين ما أدى إلى دمار كبير سواء في المباني التي تم استهدافها وحتى في المباني المجاورة. كذلك بالنسبة لبلدة البيسري التي تعرضت لغارة عنيفة أدت أيضا إلى دمار وإلى أضرار كبيرة في حسينية بلدة البيسري، علما أن أيضا المبنى المستهدف هو يقع في حي سكني، بالإضافة أيضا إلى قربه من مدرسة أو مركز إيواء فيه عائلات نازحة في بلدة البيسري. كذلك بالنسبة لبلدة إنصاري وهي أيضا أدرجها جيش الاحتلال على قائمة البلدات التي أنذرها طالبا من سكانها الإخلاء والابتعاد عنها، شنت المقاتلات الحربية فيها غارة من
2: البلدات التي تم تهديدها، بالإضافة أيضا إلى غارات استهدفت بلدة شوكين في قضاء النبطية. تتكثف الغارات باتجاه يحمر وأرنون وزوطر وهي البلدات التي دخل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت واضحة من خلال الصور الجوية الآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية في هاتين البلدتين التي يحاول جيش الاحتلال ربما التقدم أكثر باتجاه قلعة شقيف وهي التي تعرضت لقصف مباشر. إذا ما ذهبنا وبشكل سريع إلى مدخل مدينة صيدا، الواضح أن في هذه اللحظات يعني نرى أن حركة خجولة جدا نظرا لأنه كل المواطنين من أبناء البلدات الواقعة في قضاء الزهراني وتحديدا البلدات التي كان قد أنذرها جيش الاحتلال خرجت من هذه البلدات. نتحدث أيضا عن سلسلة غارات باتجاه بلدة الدبين مع ما ورد من معلومات الجديد حول تقدم آليات الجيش اللبناني باتجاه هذه المنطقة، آليات عفوا للجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة دبين، نحو 17 آلية إسرائيلية بينها دبابات مركافة وجراتات من نوع الديناي تقدمت من القيام إلى داخل بلدة دبين. وأيضا كانت معطيات قد أشارت إلى أن الجيش اللبناني انسحب من نقطة له في هذه المنطقة. على العموم الواضح أن الصعيد هو سيد الموقف غادي في الجنوب اللبناني، والواضح أن مسلسل التهديدات الإسرائيلية مستمر في هذه المناطق التي بدأ الاحتلال شن غارات عنيفة باتجاهها.
0: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم ضاوي. أيضا ننتقل في هذه الأثناء إلى القصر الجمهوري مع زميل محمد فرحات على ضوء اجتماع واشنطن لمعرفة كل التفاصيل. أهلا بك محمد. أيضا كما تابعنا قبل قليل كان هنالك اتصال من وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، وتم الحديث عن آخر التطورات لاسيما المرتبطة بالمطلب اللبناني بوقف إطلاق النار فورا. كل التفاصيل معك، تفضل.
3: نعم، ولربما هو التطور الأبرز هنا في قصر بعبدة على الصعيد السياسي والدبلوماسي والذي يندرج من ضمن استمرار قصر بعبدة ولبنان الرسمي في التواصل مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمطلب اللبناني الوحيد والأساسي في هذه الفترة، وهو وقف إطلاق أمريكي ماركو روبيو. التوقيت هذا الاتصال مهم ومهم جدا، خصوصا لجهة أنه تزامن مع استمرار جولة المفاوضات الأمنية والعسكرية المنعقدة في البنتاغون، وربما أيضا أن في هذا اليوم يلتقي روبيو أيضا بالموفد الباكستاني إلى واشنطن، والذي سيعرض أيضا يعني مسودة كان قد حصل عليها من طهران في إطار المفاوضات المستمرة بين واشنطن وطهران عبر إسلام أباد. وبالتالي من خلال هذا الاتصال أكد الرئيس عون على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. هذا الموقف عن رئيس الجمهورية يندرج ضمن أو يتماشى مع ما كنا قد نقلناه من معلومات بعد الظهر وتحديدا في نشرة الظهيرة حول تأكيد الموقف اللبناني الرسمي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وثم التوجه إلى أي أمر آخر والحديث به، خصوصا أن الرابط الآن بين المسارين الأمني والسياسي أصبح موجودا، خصوصا أن لبنان يعتبر بأن المسار الأمني والميداني هو المسار التطبيقي لأي اتفاق سياسي ممكن أن يحصل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي فيما يخص كل الأزمات الموجودة بينهما. إلى جانب ذلك كان موقف وزير الخارجية الأمريكي واضح من جهة تجديده التزام الإدارة الأمريكية الاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، كما دعمها استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه وحقه الطبيعي في تقرير مصيره، وهو الأمر التي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للاجتماع الذي يحصل الآن، علما بأنه حتى هذه اللحظة الاتصالات لا تزال مستمرة على خط بعبدة واشنطن. رئيس الجمهورية يتابع في هذه الأثناء كل ما يحدث في من خلال هذا الاجتماع العسكري المستمر حتى وقتنا هذا. هذا بالإضافة أيضا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن كل ما يتعلق أيضا بما سيعرضه الوفد اللبناني وما عرضه منذ بداية هذه المفاوضات وحتى وقتنا هذا. وبالتالي كل قنوات الاتصال لا تزال مستمرة. رئيس الجمهورية يتابع منذ وقت مبكر من اليوم كل ما يتعلق بهذا الاجتماع. المطلب اللبناني الوحيد والأكيد والأول هو تثبيت وقف إطلاق النار ثم الانتقال بعدها للحديث عن أي أمور أخرى، الأمر الذي لازال حتى هذه اللحظة يرتطم بمعارضة إسرائيلية للالتزام بوقف إطلاق النار، خصوصا أن هذه المفاوضات تزامنت مع زيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحدود اللبنانية، وبالتالي هذا يمكن اعتباره رسالة واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي إلى كل ما يتعلق بهذه المفاوضات، علما بأن معلومات الجديد كانت قد أشارت بعد ظهر هذا اليوم إلى أن نتنياهو نفسه كان قد حاول تأجيل اللقاء والمفاوضات السياسية المزمع عقدها بداية الشهر المقبل، ولكن كان هناك إصرار أمريكي على انعقادها في موعدها، إضافة أيضا إلى تأييد الموقف اللبناني لهذا الأمر وضرورة انعقاد هذه المفاوضات في المواعيد المحددة لها.
0: شكرا جزيلا لك زميل محمد فرحات. أعلن حزب الله عبر شريط فيديو أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بصواريخ نوعية.

0: هذا ونشر الإعلام الحربي في حزب الله أيضا مقطعا مصورا بعنوان لا ترسلوهم إلى لبنان.
1: أخوك معيت نخلوت شهو كوريلا بايت. היום הזה התחיל כמו כל יום אחר. הוא לבש את המדים שלו, האמין שהשריון שלו יגן עליו, האמין בכוח. הוא צחק עם החברים שלו. המשפחה שלו עדיין חושבת שהוא חוזר הביתה. ואז הוא שמע את זה. הוא לא היה מוכן. לא לצליל הזה. לא לרגע הזה. לא חוזרים הביתה. אל תשלחו אותם ללבנון.
0: دعا السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك اللبنانيين إلى العمل على تعزيز وحدتهم لمواجهة ما يعاني منه البلد على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد الأمني والصعيد الاجتماعي والإنساني، وقال إن العدوان المستمر من العدو الصهيوني على لبنان والذي ترك ولا يزال وترك ولا يزال يترك مزيدا من نزيف الدم والدمار أخذ بعدا جديدا وخطيرا بالتوغلات البرية والتي يريد منها تحقيق مكتسبات له على الأرض وتعزيزا لشروطه في المفاوضات التي تجري سواء على الصعيد اللبناني أو فيما يجري بين أمريكا وإيران.
2: ندعو الدولة اللبنانية مجددا إلى القيام بواجباتها تجاه مواطنيها أن تصر على الثوابت التي أعلنتها أن لا تمس بها، والتي من أهمها إيقاف تام لإطلاق النار وانسحاب العدو من الأراضي التي احتلها وعودة أهلها، أن يكون رهانهم في ذلك على عناصر القوة التي يمتلكها شعبها، يمتلكها هذا الوطن، والتي يمتلكها شعبها في صبرهم في استعدادهم للتضحية من أجل وطنهم. وأيضا عليها أن تستفيد من علاقاتها، أن تستنفر العلاقات الخارجية لتحقيق هذه الأهداف. نحن نعي حجم المعاناة التي تحصل وحجم الضغوط التي تمارس على الدولة، إنما نؤكد أننا إذا كنا نعاني فإن العدو أيضا يعاني. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون.
0: أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عدم ثقته بالضمانات والتصريحات من الطرف المقابل، وقال إن سلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لنا في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف إن إيران لا تكسب الامتيازات عبر المفاوضات بل تكسبها عبر الصواريخ. ولفت قليباف في تصريح له إلى عدم اتخاذ أي خطوة ما لم يبادر الطرف المقابل بذلك أولا، وأشار إلى أن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من الاتفاق. أعرب السفير البريطاني في لبنان عن قلقه إزاء الوضع في جنوب لبنان ومقتل المدنيين والمسعفون أيضا وهدم القرى والبنى التحتية المدنية والمخاطر التي تهدد مواقع التراث الثقافي ذات الأهمية العالمية، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى خفض التصعيد، كما على جميع الجهات احترام وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن المحادثات بقيادة أمريكا تشكل فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق تفاوضي، لافتا إلى أن بريطانيا ستعمل مع شركائها على دعم إنهاء هذا الصراع غير المرغوب فيه وغير الضروري بشكل دائم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع استراتيجية مشرفة، وزعم أننا نعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها. وخلال زيارته الحدود الشمالية أشار إلى أن إسرائيل تضرب حزب الله بلا هوادة وتتم تصفية عناصره في كل مواجهة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.
3: City traffic in Lane Cove North. The car and motorbike have come together westbound on Longaville Road near Kimberley Avenue. In Roselands, we've got emergency roadworks on King George's Road southbound at Canaries Road. That's closing the two left-hand lanes. Take a look at Melbourne traffic in Greenvale. There's a crash on Micklem Road north of Somerton Road. We're seeing delays in both directions. And look out for roadworks in Berwick on Clyde Road at the Monash Freeway. It's down to one lane in both directions. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: العودة لاستديوهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7. بدي وصل تحياتي الصباحية لكم مستمعينا، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. بنتعرف على أحوال طقسنا لليوم، بداية الويكند يوم السبت 30 من شهر ماي أيار. بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة، على الصعيد ملبون بتوصل ل 17. صباح النور من استديوهات راديو 2ME، بسمع الفنان أمير ياسبي.

العودة لمتابعة صفحيتنا برفقتكم صباح النور لك المستمعين الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. انتهى العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية. مستر أنتوني ألبانيزي متبقي عامين له في الحكم. نعم عامين. الانتخابات ستجري منتصف العام 2022. الفترة الرئاسية الأولى له كانت من 2022 إلى 2025. الفترة الرئاسية الثانية له حالياً 2025 إلى 2022. ليس هذا فحسب، يستعد للترشح لفترة رئاسية ثالثة جديدة من 2028 إلى 2031. تحياتي الصباحية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح عند سيدي فيروز وبنرجع نكمل مع الفنان ناجي الأسطى. هون راديو 2ME. بونجور.

0: حياتي.
1: من عند الفنان ناجي القسطى منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME صباح النور.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرتنا.
1: جولة أخبارية لتمام 7:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
4: The biggest hits
5: على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
4: From the biggest singers.
6: ماسيو زيتون.
7: Radio 2ME Australia.
4: Only from 2ME.
8: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز
11: 9790 7000. 24/7 on the air every hour.
12: First
11: 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump says he's holding a meeting with advisors as he looks to make a final determination on moving forward with a deal to extend the Iran ceasefire. Mr. Trump confirmed the high-level talks in the White House Situation Room a day after Vice President J.D. Vance said US and Iranian negotiators had reached a tentative agreement despite sticking points remaining. The deal would reportedly extend the fragile ceasefire by 60 days. Romania's president says Russia is fully responsible for a drone strike that injured two people in eastern Romania. The Russian drone struck a block of flats in the Romanian city of Galați during an overnight attack on nearby Ukraine, setting fire to the building. Fragments of Russian drones have fallen on Romanian territory 47 times in the past 4 years, but this is the most serious incident so far. Rescue divers in Laos have safely evacuated the first of five local men who were trapped in a cave for more than a week due to floodwaters. Although the five villagers were found by divers earlier this week, rescuers are still trying to work out how to get them out while also looking for two others who are still missing. The men entered the cave looking for gold when it was inundated. Police in Kenya say they've arrested eight female students on suspicion of arson following a fire that destroyed a dormitory at a girls' boarding school, killing 16 students. They say the girls were arrested for planning and carrying out a suspected arson attack at the school in central Kenya. The fire left 79 others injured. The motive remains under investigation. ABC News.
15: ترامب يختتم اجتماعا دون اتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران، وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى سكنية في رومانيا قرب حدودها مع أوكرانيا، بوتين يقول إن أحدا لا يستطيع الجزم بمصدر الطائرة المسيرة، وحلف شمال الأطلسي يتهم موسكو بارتكاب سلوك متهور ويتعهد بالدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء. عشية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وزير الداخلية لوران يونيز يعلن عن إجراءات أمنية استثنائية في باريس لمنع اضطرابات في النظام العام.

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا قدم في وقت سابق على أنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض. ولم يوضح المسؤول ما إذا كان ترامب اتخذ قرارا أم لا في هذا الاجتماع الذي عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الاجتماع استغرق ساعتين وأن ترامب لم يتخذ على إثره أي قرار فوري. ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن الحصار البحري على إيران سيرفع، بينما أكدت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد رفع الحصار الأمريكي وفقا لترتيبات متفق عليها مسبقا. وبالتزامن مع إعلان واشنطن وطهران أن تقدما في المفاوضات، يعقد وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية في البنتاغون ستطالب خلالها بيروت

0: تضيفها وزارة الدفاع الأمريكية تمهيداً لجولة رابعة مرتقبة مطلع الشهر المقبل على المستوى السياسي في مسار تفاوضي غير مسبوق بين لبنان وإسرائيل، بينما لا تزال الحدود الجنوبية تعيش على وقع الغارات والتوتر الأمني. في واشنطن يقود مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق وفداً عسكرياً يضم 6 ضباط من اختصاصات مختلفة، بينما يرأس الجانب الإسرائيلي العميد حميحاي ليفن وهو رئيس القسم الاستراتيجي في مديرية التخطيط بالجيش الإسرائيلي. محادثات ترعاها الولايات المتحدة وتتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى ترتيبات أمنية يراد لها أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة على الحدود. يتمسك الجانب اللبناني بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة التي لا تزال تسيطر عليها ووقف الهجمات المتواصلة مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وتكريس سلطة الدولة في الجنوب. في المقابل تتحدث وسائل إعلام في الولايات المتحدة عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية لدفع ملف سلاح حزب الله إلى واجهة المفاوضات من خلال مقترحات تشمل إنشاء قوة خاصة تتولى عمليات نزع السلاح، وهو ما يرفضه الجيش اللبناني ويتمسك بحصر هذه المهمة بمؤسسات الدولة، فيما تؤكد الجماعة اللبنانية أن سلاحها ليس موضع تفاوض وترفض مبدأ المحادثات المباشرة مع إسرائيل.
1: لا ينام الشهداء.
2: أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا بقائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان عزمها قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على التقرير. وينضم إلينا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسل فرانس 24 حسين إبراهيم. أهلا بك حسين، ما أبرز ما جاء في هذا التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة اليوم؟ لا أسمعك حسين. نعتذر من المشاهدين، سنعاود ربط الاتصال بمراسلنا من نيويورك. في خبر آخر، نددت رومانيا بتصعيد خطير وغير مسؤول في واستدعت سفيرة موسكو وأعلنت عن طرد قنصلها العام بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى سكني في جالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا. حلف شمال الأطلسي اتهم موسكو بارتكاب سلوك متهور وتعهد بالدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء. من جهته حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف القادة في أوروبا من أن الطائرات المسيرة ستواصل الانحراف عن مسارها ودخول بلدانهم ومنع سكانها من النوم بسلام.
3: في أول رد فعل دبلوماسي رسمي عقب اصطدام مسيرة روسية بمبنى في مدينة جالاتي جنوب شرق رومانيا، أعلن الرئيس الروماني نيكو شوردان طرد القنصل العام الروسي من بلاده.
4: تم إعلان القنصل العام لروسيا في كونستانتا شخصا غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية العامة لروسيا في كونستانتا.
3: الاصطدام أثار موجة إدانات أوروبية، وقد توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيادة الضغط على روسيا، بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه رومانيا إن الهجوم يجسد تهور روسيا وعدم مسؤوليتها.
4: حلف شمال الأطلسي مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضيه، يجب أن ينتهي استخفاف روسيا بأمن المدنيين.
3: السفير الأمريكي لدى الناتو ماتيو ويتكر أعلن وقوف بلاده إلى جانب رومانيا، مؤكداً أن دول الناتو ستدافع عن سلامة أراضيها. أما أوكرانيا فقد اعتبرت الحادثة دليلاً على التهديد الحقيقي الذي يشكله العدوان الروسي لأوروبا بأكملها. روسيا من جهتها نفسها

0: كشفت كل الاتهامات المتعلقة بتحليق طائرات مسيرة تابعة لها في أوروبا، وهددت برد دبلوماسي على طرد قنصلها العام في رومانيا.
1: جميع الاتهامات المتعلقة بالطائرات المسيرة في مكان ما في دول الاتحاد الأوروبي هي اتهامات لا أساس لها من الصحة. لم يقدم أحد أي حقيقة أو مادة أو دليل واحد على صحة هذه المعلومات.
0: أكدت رومانيا التي تتشارك حدودا برية بطول 650 كيلومترا مع أوكرانيا أن المسيرات الروسية انتهكت مجالها الجوي 28 مرة منذ بدأت موسكو استهداف الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب.
2: وبالعودة لإدراج الأمم المتحدة لإسرائيل وروسيا بقائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، يعود إلينا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلنا حسين إبراهيم. أهلا بك حسين، ما أبرز ما جاء في هذا التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة اليوم؟
3: مساء الخير مرة جديدة علا. أبرز ما جاء في التقرير هو تحذير الأمم المتحدة من ارتفاع غير مسبوق في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم. اليوم المنظمة تقول أنها وثقت نحو 9788 حالة خلال عام 2025، هذا رقم كبير جدا، أي أكثر من ضعف الحالات المسجلة في
4: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

حبيبتي بيروت للفنانة عبير نعمي. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. صباح النور لكم من جديد مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. طقسنا لبداية الويكيند يوم السبت اليوم 30 من شهر ماي أيار، بتوصل درجات الحرارة بسيدني ل 20 درجة 17 على الصعيد ميلبن. هلا منروح لجولتنا الغنائية بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: العودة لمتابعة صفحيتنا برفقتكم حان. موعدنا تنتوقف مع فاصل استراحة قصير وعبر أثير راديو 2ME نتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 8.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور، قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. في واشنطن لا يزال الاجتماع المنعقد في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي مستمرا، وقد علمت الـ LBCI أن جلسة المفاوضات قد تمتد إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت نظرا لجدول الأعمال المزدحم. المزيد من التفاصيل مع الزميل بسام أبو زيد مباشرة. بسام، هل رشحت أي معلومات إضافية خلال الساعات الماضية عن فحوى المفاوضات؟
1: يعني لابد من الإشارة ماريو أولا إلى أن يعني التوصل إلى تحديد وقت إطلاق النار لا يزال العقبة الأساسية التي لم يجد لها الطرفان أي حل، لا الطرف اللبناني ولا الطرف الإسرائيلي. لبنان يتمسك بأنه يجب أن يكون هناك وقت ثابت لإطلاق النار، وإسرائيل تتمسك والتقول بأنها من حقها الدفاع عن نفسها وبأنها سيكون لها حرية التحرك، لأن حزب الله يقوم بحسب وصفها بأعمال عدائية ضدها أو يخطط لأعمال عدائية ضدها، وبالتالي لا نزال عند المربع الأول في هذا الموضوع. ولكن هذا الموضوع كان هو البند الأول على جدول الأعمال، هذا هو موضوع تثبيت وقت إطلاق النار. ومن بعده جرى النقاش أيضا في الآلية التي يمكن أن تعتمد لمراقبة وقت إطلاق النار انطلاقا مما كانت تقوم به الميكانيزم، ثم جرى التطرق إلى موضوع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. بعدها كان هناك عرض لخطة الجيش للانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وأيضا خطة الجيش يعني بسط سيادته على هذه المناطق ونزع سلاح حزب الله. وهنا برز الاقتراح المتعلق بالقيام بمناطق تجريبية، أي مناطق تنسحب منها القوات الإسرائيلية يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله منها وبتدمير البنى التحتية للحزب، عندها يتم الانتقال إلى منطقة أخرى أو قرية أخرى أو بلدة أخرى تنسحب منها القوات الإسرائيلية ويقوم الجيش بما عليه أن يقوم، وصولا إلى يعني مسألة دعم الجيش وتقديم ما يحتاجه الجيش من مساعدات تقنية ولوجستية وعسكرية للقيام بكل هذه العملية. طبعا هذا الاجتماع كما ذكرت ماريو لا يزال مستمرا، ربما هو يمتد لبعض منتصف الليل بتوقيت بيروت، باعتبار أنه حتى الساعة ليس هناك من أي موعد لجلسة أخرى بين الطرفين، لأن يعني الإسرائيليون لا يعملون يوم السبت وكذلك الأمريكيون يعني لا يعملون يوم الأحد، وبحسب جدول الوفد اللبناني المفاوض الوفد العسكري فهو سيغادر واشنطن يوم الأحد، وبالتالي ليس حتى الآن في الأفق ما يشير إلى أن هناك جلسة تفاوض عسكرية قريبة، ولكن كل شيء يبقى واردا بانتظار أن تنتهي هذه الجلسة وبما سيصدر عنها. أود الإشارة أيضا إلى أهمية يعني وقت إطلاق النار وما جرى، الاتصال الذي قام به يعني وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بالرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أشاد بالرئيس جوزيف عون وتبنيه للمفاوضات، أشاد أيضا بما تقوم به الحكومة، ولكنه كان واضحا بأن مسؤولية وقت إطلاق النار بشكل نهائي تقع على حزب الله، لأنه بحسب روبيو هو الذي يقوم بالعمليات ضد إسرائيل. أيضا أهمية اللقاء الذي حصل اليوم في واشنطن تتجسد في أن يعني الجانب الأمريكي تمثل بأكبر مسؤولين بعد وزير الحرب في وزارة الحرب الأمريكية، تمثل بأكبر مسؤولين في الوزارة بهذه المفاوضات، وبالتالي هذا تأكيد جديد على أهمية المفاوضات العسكرية التي تعتبرها واشنطن لها الأولوية باعتبار أن أي نجاح فيها سيؤدي إلى نجاح في المفاوضات السياسية. مالية
0: بسام، في نقطتين بدي استوضحهم. استناول موضوع وقف إطلاق النار مثل ما عم بتقول بالدرجة الأولى، إذا ما توصلت الأفرقاء إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، هل البنود التي بحثت فيما بعد تعتبر وكأنها لم تبحث الانطلاق من هون؟
1: يعني كل هذه البنود ماريو تبقى معلقة، لأن المدخل لها هو الاتفاق على وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار. إن لم يكن هناك من تثبيت لوقف إطلاق النار فكل البنود تبقى معلقة، لأن لبنان ليس في وارد كما يقول يعني المسؤولون اللبنانيون تقديم هدايا مجانية لإسرائيل، هو يريد الخطوة في مقابل خطوة، أي خطوة يقوم بها الجانب اللبناني أو تقوم بها إسرائيل يجب أن تقابل بخطوة من الطرف الآخر. إذن هذا هو المبدأ المعتمد.
0: بما يتعلق بالكلام اللي حكيت فيه عن الانسحاب، أنه المنطقة التي تنسحب منها إسرائيل يدخل إليها الجيش ويتأكد من أنها خالية من السلاح، نحن عم نحكي بس عن المناطق التي تحتل إسرائيل ولا هذا اتفاق على باقي المناطق أيضا؟
1: هذا الاتفاق يشمل بداية المناطق التي تحتلها إسرائيل، ولكنه يجب أن يكون يعني يغطي بمفاعيله كل الأراضي اللبنانية. يعني الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات لها علاقة بكل الأراضي اللبنانية بموضوع حصر سلاح حزب الله، وبالتالي يريد الأمريكي ويريد الإسرائيلي ويريد اللبناني أيضا يعني أن تطبق هذه القرارات بكل الأراضي اللبنانية. ولكن الأولوية تبقى للمناطق التي تحتلها إسرائيل. الأولوية بالنسبة للبنان هي أولا وقف إطلاق النار، ثم الانسحاب، ثم البدء بعملية حصر السلاح. وبالتالي طرح هذا المقترح يعني من أجل أن يكون كحل وسط بين مطالب الطرفين.
0: شكرا لك بسام. في غضون ذلك تتحرك إسرائيل لفرض وقائع جديدة في جنوبي لبنان، تكثيف غارات وتوغل أبعد من الخط الأصفر، وزيارة نتنياهو الحدود في سباق واضح مع أي تهدئة قد تفرضها واشنطن.
2: قبل أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق مع إيران، وقبل أن يطالب إسرائيل بموجبه وقف حربها على لبنان، أوصل الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي بالمصادقة الفورية على تكثيف الغارات الجوية والتوغل البري هناك إلى ما بعد الخط الأصفر، والسيطرة على مناطق جديدة يخطط لعدم الانسحاب منها قبل تحقيق نزع سلاح حزب الله. في ذروة هذه التطورات وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زمير وقادة عسكريين إلى المنطقة الحدودية مع لبنان، ومن هناك أعلن أن قوات الجيش تتوجه إلى مرتفعات تمنح إسرائيل سيطرة ميدانية في لبنان.
3: توجد هنا روح قتالية هائلة، ومن هنا تدار المعركة ضد حزب الله. القوات العسكرية عبرت نهر الليطاني، ونحن نعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله ضربا ساحقا. لقد أخبرني قادة الألوية والجنود في الميدان أنه في كل احتكاك معهم وفي كل مواجهة نقضي على عناصر حزب الله وندفعهم إلى الفرار.
2: مسؤول عسكري إسرائيلي اعتبر أن الضوء الأخضر الذي حصلت عليه تل أبيب من واشنطن لشن عمليات محددة ضد حزب الله يجعلها عمليا صاحبة قرار في توقيت الضربة وتحديد مكانها وحجمها. وهو يؤكد كذلك أن أي اتفاق أمريكي إيراني لا يشمل وقف العمليات الإسرائيلية، إنما قد يؤدي إلى العودة لحدود وقف النار الذي وقع مع لبنان في تشرين الثاني عام 2024. جاء ذلك في وقت كثف الجيش الإسرائيلي هجماته ضد حزب الله ويستعد لسيناريوهات الرد من إطلاق الصواريخ إلى إطلاق مسيرات بأعداد كبيرة دفعة واحدة نحو الشمال.
4: لنقلها بصراحة، إسرائيل فقدت القدرة على معالجة تهديداتها بنفسها تحدة التي تنشغل الاتفاق مع إيران. حزب الله والإيرانيون يفهمون ضعفنا، ولذلك الحديث عن تدمير حزب الله وضربهم ليست ممكنة في المستقبل المنظور، والاتفاق في الشمال هو على الأرجح الخيار الأقل سوءا.
2: وإزاء التصعيد الأمني، سجلت بلدية مستوطنة كريات شمونة خطوة غير مسبوقة في الدولة العبرية، إذ قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيها بإلزام حكومة إسرائيل بحمايتها وضمان أمنها أمام ما أسمته العدو اللبناني.
5: Sydney traffic, Moore Park. We've got a crash eastbound on Cleveland Street approaching Anzac Parade in the left-hand lane. Zetland traffic lights are flashing yellow on the corner of O'Day Avenue and Joynton Avenue. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a truck rollover in Trucker 9 at Hopkins Road south of the Western Freeway. It's closing the roundabout. Use Christie's Road instead. And we've got a breakdown on the Tullamarine Freeway inbound at Brunswick Road in the left-hand lane. It's down to 40 k's there. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 العودة لمتابعة صبحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 30 من شهر ماي. تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 17 على صعيد ملبن. مني كاتيانا صراف القناة أطيب التحيات الصباحية من وين ما كنتم عم تستمعوا لنا على 1638 أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. جولتنا الغنائية رائعة جدا رح نبلشها مع الفنان القدير قادم الساهر. نرجع نكمل مع سلطان الطرب جوج وصوف هون راديو 2ME صباح النور.
7: سلامتك من القار

ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله.

0: العودة لمتابعي صباحيتنا بيرفقكم ليوم السبت وبون ويكيند لكم. منروح للناس غاضبة من الارتفاع الكبير بأسعار الكهرباء في أستراليا وين الحكومة إنها أزمة عالمية. بحسب هالتقرير هيدا عم يخبرونا إنه الكثير من العائلات والمصالح التجارية small businesses في أستراليا يقولون إنه أسعار الكهرباء أصبحت مرتفعة جدا وتضع ضغوطات كبيرة عليهم وعلى أعمالهم. أسعار الكهرباء في أستراليا شهدت ارتفاع كتير كبير خلال آخر كم سنة، وأصلا فواتير الكهرباء في أستراليا هي من الأعلى بالعالم. الحكومة الأسترالية تقول إنه الأزمة هي عالمية وتعمل على حلول مستقبلية لتخفيض الأسعار. تحياتي الصباحية لكم، هون راديو 2ME أستراليا، نتوجه إلى فاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بنسمع الفنان مروان خوري بهالأغنية الحلوة انتو بيرفتي ذات 2ME صباح النور.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران فورا، ويطالب طهران بفتح مضيق هرمز بلا رسوم أو قيود في كلا الاتجاهين. وبعد اجتماع استمر لساعتين، ترامب لم يتخذ أي قرار حول الاتفاق مع إيران. هو مسؤول أمريكي يؤكد أنه لا تزال هناك قضايا قيد النقاش بما فيها الأموال المجمدة. والخارجية الإيرانية ترد بأنه لم يتم التوصل بعد اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تركيزها ينصب في إنهاء الحرب وليس الملف النووي. مباحثات أمريكية باكستانية في واشنطن تشكر خلالها الولايات المتحدة جهود الوساطة الإسلام آباد لحل الأزمة مع إيران. ونائب الرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده تقترب من التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن تفاصيل التسوية سوف تستغرق بعض الوقت. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران فورا ليكون بإمكان سفنها الإبحار مجددا. وقال في تدويرة له على ترو سوشيال إن إيران في المقابل عليها أن توافق على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. كما على إيران فتح مضيق هرمز بلا رسوم أو قيود في كلا الاتجاهين. وأضاف ترامب أن أمريكا ستستخرج الغبار النووي في إشارة للمخزون النووي الإيراني بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية لتدميره. وشدد ترامب في تدوينته على أنه لن يسمح بتبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر. وبالتزامن أشار مسؤول أمريكي في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران استمر لمدة ساعتين، إلا أنه لم يتخذ أي قرار بشأن الاتفاق. المسؤول الأمريكي قال لنيويورك تايمز إنه لا تزال هناك قضايا قيد النقاش بما فيها أموال إيران المجمدة. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا. لو تشرح لنا بداية ما جرى خلال الساعات الماضية منذ تدوينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى الآن، وإذا ما كان هناك أي تحديثات جديدة أو تصريحات.

0: ساعتين، ولكن من بعده كنا ننتظر أن يكون هناك تصريحات أو إعلانات عن موقف من الرئيس الأمريكي حيال أي اتفاق مع إيران، إن كان موقف لإعلان اتفاق أو لموقف عن فشل التوصل لاتفاق. انتهى هذا الاجتماع من دون الحصول على الموقف الرسمي من الرئيس ترامب حتى الساعة، بظل معطيات تعطى للإعلام الأمريكي بأنه الجو السائد في واشنطن هو حيال مزيد من المفاوضات، أعطاء مزيد من الفرص للدبلوماسية والمفاوضات، من دون أن يكون هناك تحييد كامل للمسار المتوازي الذي دائما ما يتحدث عنه الرئيس ترامب، وهو استمرار الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران بحال لم تنفذ الشروط المتوقعة منها أو التي تريدها الولايات المتحدة. بهذا الإطار الإدارة الأمريكية تصر على أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ اللحظة الأولى لعملية الغضب الملحمي. الولايات المتحدة واشنطن تريد من إيران الالتزام بعدم امتلاك سلاح نووي، أيضا في مخص مضيق هرمز فتح المضيق من دون أن يكون هناك أي سيطرة إيرانية على المضيق، سيطرة عملياتية أو حتى مالية أو غيرها من النقاط، وغيرها من المسائل العالقة في المنعطف الأخير. دائما ما يفضل المسؤولين الأمريكيين التحدث عنه، وهو تفصيل أيضا متعلق بالأموال المجمدة.
1: طيب أريد تعذر على المقاطعة، لكن كل هذه نقاط واضحة أشرت إليها، سأعود إليك لتكمل هذه النقطة، لكن أعذريني فقط حتى لا أنسى هذه الجزئية. يعني هل من الواضح، وأسألك هنا يعني في إطار المعلومات وليس التحليل، يعني هل من المفهوم لماذا يعني رفع ترامب الحصار عن إيران الآن دون الإعلان عن خطوة إيرانية مقابلة؟
0: هذا هو السؤال الأبرز الآن في واشنطن، وهو متمثل باختصار أنه الرئيس ترامب لم يعطي تفاصيل، ولكن الجو يوحي بأنه يريد أعطاء مزيد من الفرص للدبلوماسية والمفاوضات، حتى أن هناك من تحدث عن الآن الاتفاق في مراحله الأخيرة ومراحل الاختبار الأخيرة، بمعنى أنه هناك مراقبة لتنفيذ إيران للشروط المطلوبة منها، إن كان التزام مقابل التزام أو حتى التصرفات الإيرانية أو التوجه الإيراني كيف سيكون شكله بالمرحلة المقبلة. لا ننسى بأنه الرئيس ترامب لازال يصر على نفس المطالب التي يقولها منذ عملية الغضب الملحمي، وهذا أراد الرئيس ترامب لتوجيه رسالة بمنحيين، الأول للداخل الأمريكي وخاصة للأصوات التي ترتفع في الحزب الجمهوري على أنه لا يمكن القبول بأي صفقة لا ترضي أو تلبي المطالب الأمريكية، وأيضا لإيران بأنه مهما طال الأمر ومهما كان هناك من مفاوضات ودبلوماسية أو حتى تهديد اقتصادي أو حتى تهديد عسكري، ما تريده الولايات المتحدة واضح، العناوين العريضة واضحة بظل انتظار موافقة إيرانية كاملة عليها. ولكن بشكل عام الرئيس ترامب لم يخرج من هذا الاجتماع ويعلن بأي اتجاه تذهب الأمور، بانتظار مزيد من التفاصيل بطبيعة الحال، ولكن تجدر الإشارة بأنه حتى اللحظة التغطية الإعلامية للبيت الأبيض وللرئيس وتحركات الرئيس ترامب لم ترفع حتى اللحظة، الصحفيون لا يزالون في البيت الأبيض وسط معلومات أن الرئيس ترامب سيبقى في البيت الأبيض بعطلة نهاية هذا الأسبوع، مع الإشارة أنه سيكون هناك عمل طويل خلال حتى نهاية هذا الأسبوع. طيب. نهاية الأسبوع هذا كما حصل في نهاية الأسبوع الماضي أيضا.
1: إذن نبقي عينا معك على كل ما يجري في البيت الأبيض، ريت نعود إليك إذا ما جد أي جديد. شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مراسلة العربية للتسليمة، تحيت لك. مشاهدينا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أن انتخابات التجديد النصفي لن تكون سببا في تأجيل أي قرار يتعلق بحرب إيران، مجددا موقفه بأن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.
2: Imagine if you could have timed things perfectly. Having a conflict just in front of the midterm elections at a time like this isn't ideal.
3: So if you wanted to play that game, then you would wait till the midterms are over, and then the following hour you'll attack Iran.

0: Iran because they cannot have a nuclear weapon. Most people agree with me on that. But then it gets maybe carried into, you know, the next election, whether it's a midterm or not. So you have a very short window.
1: وبعد ساعات من وصوله واشنطن في زيارة رسمية التقى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار نظيره الأمريكي مارك روبيو. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو شكر نظيره الباكستاني على الدور الذي تقوم به في تحقيق رؤية ترامب للسلام في الشرق الأوسط وجهودها في الوساطة مع إيران. وقبل ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن هناك تفاصيل معينة يتم العمل عليها لتهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت.
2: Just take, for example, even if you come to an agreement on, let's say, destroying the enriched stockpile, how do you do it? When do you do it? How do you actually get access to it? As the president said repeatedly, we did very effectively bury that stuff very deeply underground. So there are a lot of details to work out. But what I mean is I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there. But right now, I feel pretty good about it.
1: أدرجت الخزانة الأمريكية 8 أفراد وخمس كيانات على صلة بطهران في لائحة العقوبات. وذكرت الوزارة أن هذه العقوبات مرتبطة بملاحقة شبكات تمويل النظام الإيراني والمتورطين في الالتفاف على عقوبات بيع النفط. وشددت الوزارة على أنها مستمرة في حرمان إيران من كل شبكات التمويل وعزلها عن النظام المالي الدولي. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن السلطات الأمريكية صادرت أصولا رقمية مشفرة مرتبطة بإيران تبلغ قيمتها نحو مليار دولار في إطار أنشطة العقوبات والمراقبة التي تستهدف الأصول المشفرة المرتبطة بطهران. والبيت الأبيض يقول أن ترامب لن يقبل بأي اتفاق إيراني لا يستوفي خطوطه الحمراء. إذن البيت الأبيض في الخبر العاجل يقول أن ترامب لن يقبل بأي اتفاق إيراني لا يستوفي خطوطه الحمراء.
3: I believe that we have seized about $1 billion of their crypto. And
4: you know, just outright seized it.
3: Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not realize that their wallet had been grabbed. And you know, we are working with our allies all over Europe to grab, you know, villas and houses and properties. And you know, this is money that's stolen from the Iranian people.
1: أموال إيران المجمدة مشاهدينا باتت تشكل عائقا كبيرا أمام الاتفاق، خط أحمر بالنسبة لطهران ورمز لاتفاق أوباما الفاشل مثل ما يصر ترامب على وصفه. كما تبلغ هذه الأموال المجمدة أو كم تبلغ هذه الأموال وأين هي؟ التفاصيل عند الزميل عبد الجليل المسعي.
5: الأموال الآن أصبحت تعرقل التوصل إلى اتفاق تراها إيران متنفسا وشرطا، ويراها دونالد ترامب بأنها وصمة عار ميزت اتفاق أوباما ولا يجب أن يتكرر الخطأ. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كم هي هذه

0: βιδερτή.
1: This is Thea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Thea, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت وبداية ويكند كتير موفقة يا رب على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 30 من شهر ماي أيار. طقسنا بسدن اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ملبن. هون راديو 2ME 1638 AM من عند الفنان نجوى كرم. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع لعند الفنان إياد طنوس. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 1314 50 للتحدث إلى مترجم شفهي.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: To me, Australia.

0: مساء الخير. من واشنطن خبران لا مجرد خبر واحد. الخبر الأول إقليمي، فالرئيس الأمريكي يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وقد استبق ترامب اتخاذ القرار بإعلان مواقف من إيران تغلب عليها الإيجابية، إذ رفع الحصار البحري عن إيران مقابل عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز. يشار إلى أن ترامب تنتهي اجتماعاته المتعلقة بالشأن الإيراني قبل منتصف الليل بقليل، فهل يتبلور الموقف الأمريكي الليلة نهائيا ما يفتح صفحة جديدة على صعيد الإقليم؟ وما انعكاس التفاهم في حال حصوله على الوضع في لبنان؟ وحول الشأن اللبناني، انعقد في واشنطن الاجتماع الأمني العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبينما كان الوفد اللبناني يطالب في البنتاغون بوقف إطلاق النار قبل البحث بأي أمر آخر، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن أثناء زيارته الحدود مع لبنان أن إسرائيل تضرب حزب الله بلا هوادة وتصفي عناصره، مشيرا إلى أن قواته عبرت الليطاني وأن حزب الله في حالة انهيار. ولم يكتفي نتنياهو بذلك، بل أكد استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات داخل لبنان في الجنوب والبقاع وبيروت. والواقع أن المشهد الميداني يعكس الموقف الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي أصبح قريبا جدا من الشقيف والنبطية بالتزامن مع دخوله بلدة دبين في قضاء مرجعيون. فهل التوغل نحو النبطية سيستمر؟ وهل تريد إسرائيل تدمير النبطية كما دمرت سواها من البلدات والمدن؟ أم أنها تهول بذلك لتوجيه رسالة إلى لبنان بالتزامن مع مفاوضات البنتاغون؟ بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت إلى 3355 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى 10095 جريحا. البداية من أجواء اجتماع الوفد الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون مباشرة مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني ماذا رشع عن هذا الاجتماع المهم، إن من حيث التوقيت أو من حيث المضمون؟
1: نخلة، بعد حوالي 5 ساعات على انطلاق المفاوضات العسكرية داخل البنتاغون خلف الأبواب المغلقة، افتتح المفاوضات وكيل وزارة الحرب لشؤون السياسات ألبرت كولبي، كما تولى مايكل ديمينو مهمة الوساطة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما شارك أيضا مساعد وزير الدفاع دانيال زيمرمان بالجلسة الافتتاحية بحضور السفيرة ندى معوض، لينتقل النقاش ويتركز على ما تعتبره واشنطن جوهر الأزمة: الأمن وسلاح حزب الله. ماذا يحصل داخل الجلسة؟ مصدر أمريكي مطلع أشار للأم تي في أن الأسلحة المطروحة الآن داخل الجلسات هي: أولا، إذا قدمت إسرائيل معلومات استخباراتية فورية، كم يحتاج الجيش اللبناني من وقت للتحرك ميدانيا؟ ثانيا، ما هي المناطق التي لا يزال الجيش اللبناني يعتبر أن انتشاره فيها يحتاج إلى ترتيبات إضافية؟ ما هي القدرات التي تنقص الجيش اللبناني اليوم؟ طائرات مسيرة، مراقبات جوية، تجهيزات تقنية أم تمويل؟ كيف يمكن منع إعادة بناء البنية العسكرية لحزب الله بعد أي انتشار للجيش؟ ما هي الآلية للتعامل مع أي خرق أمني جديد بعد تثبيت وقف إطلاق النار؟ وهل يمكن الانتقال من مراقبة الخروقات إلى منع استباقيا عبر غرفة تنسيق أمنية موسعة بإشراف أمريكي؟ الجانب الأمريكي يضغط للحصول على هذه الأجوبة الواضحة من الوفد اللبناني، وما هي الاحتياجات العسكرية واللوجستية المطلوبة لفرض سلطة الدولة جنوبا والوصول إلى ديل أمني بين لبنان وإسرائيل، ثم الانتقال من مرحلة مراقبة الخروقات إلى مرحلة منعها قبل حصولها وقبل وقوعها عبر توسيع صلاحيات آلية المراقبة الحالية وتعزيز التنسيق الأمني الميداني بين لبنان وإسرائيل؟ وفيما يطالب لبنان أولا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الواقع التي لا تزال تسيطر عليه، فبحسب مصدر أمريكي للأم تي في أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية حول مواقع وبنى عسكرية يقول أنها ما زالت مرتبطة بحزب الله وأن المشكلة لم تعد محصورة بالحدود بل بالبنية العسكرية الذي يقولون أنها لا تزال قائمة داخل لبنان. ولهذا السبب يتصدر ملف المسيرات الهجومية والانتحارية أيضا النقاشات بالداخل أكثر من الصواريخ التقليدية.
0: نعم،
1: باعتبار التهديد الأسرع تطورا والأكثر استخداما بالأشهر.
0: نعم.
1: الماضية. كان معكم أنا والزميل ربيع شمعون من البنتاغون.
0: شكرا الزميل أنتوني مرشان.
2: وفي قصر بعبدة الرئاسة الأولى في مواكبة مفتوحة لجلسات التفاوض مع تنسيق مباشر ومستمر لخطوات الوفد، الزميلة جويس عقيقة تلخص لنا المعطيات مباشرة من بعبدة. جويس نتابع معك.
3: صحيح، أولا رئيس الجمهورية وقائد الجيش موجودان هنا. طبعا قائد الجيش موجود في القصر الجمهوري في بعبدة منذ ساعات بعد الظهر. هناك توجيهات واضحة حصلت للوفد اللبناني في خلال الاستراحة. اتصل الوفد العسكري اللبناني برئيس الجمهورية والتوجيهات كانت واضحة من الرئيس عون والعماد رودولف هيكل. مطلب واحد هو وقف أو تثبيت وقف إطلاق النار، هذا ما طالب به الوفد ويطالب به. وحتى الساعة إذا أمكن لي أن أختصر المشهد في واشنطن، هذا الاجتماع كان هناك شد حبال، فلبنان مصر على تثبيت وقف إطلاق النار. حتى الساعة لم يحصل لبنان على مطلبه هذا. مصادر بعبدة تقول للأم تي في إذا لم يتم تثبيت وقف النار كل النقاط الأخرى ستكون معلقة أو مجرد فرضية. إذن هناك إصرار على هذا الموضوع. التعليمات من رئيس الجمهورية والعماد رودولف هيكل كانت واضحة. أيضا هناك نقاش يلي صار على مدى 4 ساعات لم يتزحزح عن لبنان عن موقفه بتثبيت وقف إطلاق النار، وأن تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل لأي مسائل أخرى. طبعا بحسب معلوماتنا فإن كما قال زميلي أنتوني السفيرة ندى معوض حضرت جلسة الافتتاح، ولكن أيضا عادت إلى السفارة اللبنانية في واشنطن مع السفير سيمون كرم، وهناك اتصال مشترك عم بيكون واتصالات مستمرة بين السفارة بواشنطن الوفد العسكري أيضا في البنتاغون وهنا خلية العمل في القصر الجمهوري في بعبدة. بحسب معلومات الام تي في طبعا علمنا عن أنه روبيو اتصل برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أتحدث عن وزير الخارجية الأمريكية طبعا ماركو روبيو، وكان هذا الاتصال كان واضحا. وبحسب معلومات الام تي في فان روبيو قال لرئيس الجمهوريه ان امريكا او الولايات المتحده الامريكيه الاداره الامريكيه ستحاول الضغط على اسرائيل كي يستطيع لبنان ان يثبت وقف اطلاق النار ويتم تحديد مطلب او يعني تامين مطلب لبنان بتثبيت وقف اطلاق النار، ولكن حتى الساعه هذا الموضوع لم يحصل. اذا هذه هي الاجواء من بعبده. طبعا فريق العمل قائد الجيش ايضا سيبقى هنا حتى ساعات متأخرة حتى منتصف ليل هذا النهار لمتابعة ما الذي سيحصل، ما الذي سيرشح عن اجتماع البنتاغون. نبيلة
2: شكرا لك. وفي مقابلة خاصة مع الام تي في من واشنطن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت يكشف للمرة الأولى تفاصيل الموقف الأمريكي من المفاوضات ودور حزب الله ورسائل واشنطن السياسية والأمنية.
4: Can you clarify how the security track at the Pentagon will relate to the political track that resumes in Washington on June 2nd and 3rd?
5: Well, look, fundamentally, what the United States wants to see here is a continuing of these talks towards long-term peace and prosperity. Of course, the situation, the security situation, is part of that, an important part of that. And that's why we see these talks happening, the highest level talks since 1993. Of course, there's a lot of work to do here. But we've seen progress in this direction. We've seen talks happening here. We want to see that continue. Of course, in this context, we've also seen Hezbollah trying to derail these talks by seeing drone strikes and other rocket attacks. Hundreds of them since these talks began.
6: Sydney traffic in Londonderry. We've got a crash on Londonderry Road at Wilshire Road. That's slowing you run in both directions. Roselands, we've got emergency roadworks on King George's Road southbound at Canaries Road. That's knocking out a couple lanes. Taking a look at Melbourne traffic, Cranbourne East. We've got a crash on South Gippsland Highway southbound just before Cranbourne Frankston Road. And Truganina, a truck's rolled over. Hopkins Road south of the Western Freeway. That's closing the roundabout. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن يوم السبت اليوم 30 من شهر ماي أيار. تعودا نتعرف سوا على أحوال طقسنا لليوم. اليوم بداية الويكند يوم السبت 20 درجة الحرارة بسيدني، ممطر بعض الأحيان 17 على صعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات الصباحية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. كمان بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. نسمع الفنان طارق.

نرجع لمتابعة صباحيتنا برفقتكم. تحياتي الصباحية لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. الدعوة إلى إجراء انتخابات في أستراليا فورا، والسبب هو الضرائب الجديدة على الناس. يجب أن يكون الناس لها رأي. أستراليا بلد الحرية ويجب أن يكون للناس رأي وصوت على جميع القرارات بالبلاد. ماذا يحصل؟ بخبركم. زعيم حزب الوطنيين في أستراليا دعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى إجراء انتخابات على القرارات الجديدة التي تريد الحكومة الأسترالية فرضها والخاصة بالضرائب. هذه الضرائب لا يجب أن تمر بالبرلمان الأسترالي بدون مواقف وموافقة الشعب والناس عليها. من المبادئ الأساسية في البلد أنه بلدنا بلد حر، وما بيتم أي فرض ضرائب على الناس قبل أن يكون لهم رأي فيما ستكون عليه هذه. زعيم حزب الوطنيين يتكلم عن ضرائب رأس المال الكابيتال جين والمنازل النيجاتيف جيرينج. هيدا هو اللي عم يحكي عنه وعم يقول لازم يصير في انتخابات هلأ وفورا، والسبب هو الضرائب الجديدة على الناس. مش بس الضرائب، مش بس الضرائب. هذا من عند زعيم حزب الوطنيين. بونجور لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لعند الفنان مرتضى افتيتي. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM.

0: عند الفنان مرتضى وعبر أثير راديو 2MA بنتوجه إلى فاصل استراحة.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2MA أستراليا.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2me أستراليا. Saint of the Hour إديس بنديكت، يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، O Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

0: عودة لمتابعات مشوارنا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين، 17 على الصعيد ملبن يوم السبت اليوم، وبداية ويكند كتير حلو. تاريخنا اليوم 30 من شهر ماي. أي
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: بنسمع الفنان أحمد السعد بهالأغنية الحلوة عن راديو 2ME 1638 AM.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. صباح الخير لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منتوجه لجولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد، بانكستون، 979076. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف ماركت ستريت، 9897222، خلف KFC.